0: 0-500-600-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM

واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك

كان واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

Thank you.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: لا تحن الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الجور مع بان الموسوي بعد قليل. أحلى صباح أمينة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

نتواصل معكم في بث مواد برامجنا على موجة الأف أم وعلى التردد 91.5. هنا دائما إذاعة الرشيد. صباح الخميس، صباح الجمال، صباح الورد يا أهل الورد. طاب صباحكم بالخير والسلامة. صباح إن شاء الله يجيكم بالأمور اللي تقولكم هانت وما ظل بعد شي للفرج. قولوا يا الله. صباحكم راحت بال إن شاء الله بسبب أو ما تحتاج السبب. يعني مرات واحد هو من الله الهداية يقعد مرتاح باله، صافي ذهنه، نعسان هل كان ما أعرفش. المهم بالك مرتاح أستاذ، المهم بالك مرتاح. إن شاء الله يجيكم خبر حلو من المكان الصح ومن المكان اللي ما متوقعينه. إن شاء الله خطوة صغيرة اليوم تفتح لكم باب كبير بإذن الله. إذا ما فتح اليوم باكر هو لازم ينفتح، لازم. فالخميس الحلو حلو بيكم، وهو مو آخر أيام الأسبوع. أعتقد هو بداية لللمة، بداية للشعور بالانتماء للعائلة، لنفسك أحيانا. يعني الخميس أغلب الناس تتهيأ لنفسها، ترتب وضعها. إن شاء الله أفراح دائمة على كل الناس اللي حتتزوج اليوم، اليوم زفتهم. إن شاء الله يتمم بالسبع سعادات وبالرفاه والبنين، ومثل ما يقولون هن منك المال ومنها العيال، وإن شاء الله الأمور تكون تمام طول العمر. صباحكم فل، خلي قهوتكم قريبة منكم، اشربوها على مهل وكونوا برفقة ميكروفون بان الموسوي إلى الساعة 10 صباحا مع ميكسر ويسام ماجد.

بونجور، صباح النور. الصين وما أدراك ما الصين. الآن طبعاً خلي أبدي بتحية إلى أبطال قواتنا المسلحة الأشاوس الذين يعني يستحقون كل كلمات الاحترام والدعوات الصادقة بأن يحفظهم الله ويديمهم سداً منيعاً لهذا الوطن. احنا نقول الجندي العراقي بعشرة أو بعشر أسود، بس على ذكر الأسود وكذا وهذه القوات الأخرى، يعني القوات للمخلوقات الأخرى، بدأت الصين يقول لك أولى خطواتها لنشأة جنود بقدرات استثنائية. إيش سووا؟ حقنوهم. حقنوهم شنو؟ تعالوا نعرف. أهلا وسهلا بكم بال360 درجة. نيهاو. بدأت الصين أولى خطواتها لنشأة جنود بقدرات استثنائية، وذلك عبر حقن خلايا جذعية بشرية بالحمض النووي الخاص بكائن دب الماء. قدرات دب الماء المجهري. يعرف هذا الكائن المجهري بقدرته الفائقة على تحمل أقصى الظروف، بما في ذلك ظروف الفضاء الخارجي والإشعاعات العالية ودرجات الحرارة المتجمدة. باستعمال تقنية التحرير الجيني، تمكن علماء عسكريون من ابتكار خلايا بشرية قادرة على مقاومة الأشعة السينية القاتلة والنمو بمعدل أسرع من الطبيعي.

باب النجار مخلع. تقريبا مليار دولار وشوية ديون على مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير المعروف بحديثه عن عقلية الأغنياء. أثار روبرت كيوساكي مؤلف الكتاب الشهير الأب الغني والأب الفقير جدلا واسعا بعد تصدر رقم 1.2 مليار دولار المرتبط بديونه، رغم شهرته بالحديث عن بناء الثروة وعقلية الأغنياء وبالك عنه. وأوضح كيوساكي أن الاقتراض بالنسبة إليه يمثل أداة لتمويل الأصول والاستثمارات العقارية المدرة للدخل، فيما أشارت تقارير إلى أن الجزء الأكبر من الرقم مرتبط باستثمارات مشتركة وليس ديون شخصية مباشرة.

كاظم الساهر يقول اضحك اضحك اضحك زين عطس شو اعطس ولكن لا تكتم العطسة، كتم العطس مزق القصبة الهوائية لأحدى الفتيات. خطر خفيف في عادة يومية، عندما يمزق كتم العطاس القصبة الهوائية، فالعطاس هو آلية دفاعية أحبابي طبيعية وقوية يلجأ إليها الجسم لطرد المهيجات والجراثيم من الممرات التنفسية، وفي كثير من الأحيان يدافع الإحراج أو التواجد في أماكن هادئة سيما عند النساء، فقد نامت إلى كتم هذه العطسة عبر إغلاق الأنف والفم بإحكام، لكن ما قد يبدو تصرفا لبقا يخبئ خلفه خطرا طبيا جسيما يجهله الكثيرون. في حالة طبية نادرة وثقتها التقارير، أدى هذا التصرف العفوي إلى عواقب وخيمة لفتاة شابة، حيث تسبب كتمها للعطاس في تمزق فعلي لقصبتها الهوائية. قوة لا يستهان بها هي فيزياء العطاس. ينطلق الهواء أثناء العطاس بسرعة هائلة من الرئتين عبر القصبة الهوائية وصولا إلى الفم والأنف. عندما نقوم بإغلاق هذه المخارج الأنف والفم لمنع حدوث الصوت والهواء، فإننا لا نلغي هذه القوة بل نحبسها بالداخل. هذا الانغلاق المفاجئ يؤدي إلى ارتداد الهواء، مما يرفع الضغط داخل مجرى التنفس العلوي إلى مستويات قصوى قد تصل إلى 20 ضعفا مقارنة بالضغط الطبيعي. سأختصر مستمعينا العبرة الطبية والرسالة العلمية والطبية من هذه الحادثة واضحة ومباشرة: لا تحاول أبدا وبأي شكل من الأشكال كتم العطسة. إذا شعرت بالحاجة إلى العطس فمن الأفضل تغطية الفم والأنف بمنديل أو بثنية المرفق للسماح بتبديد الضغط بشكل آمن وطبيعي، مع الحفاظ على النظافة العامة، وأيضا بدلا من تحويل جسدك إلى قنبلة موقوتة من الضغط المحتبس.

أحب هذه الاستخدامات اللي تصير يعني مثلا من أغاني أو من موسيقات قديمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حلوة. وعنده حسين الجسمي بعد عنده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقهرني بغيري. عموما حلوة هذه الاستخدامات، يعني شو نسميها، التوظيف، توظيف بين شيئين يعني حلو. عموما تعالوا نسمع مسجاتكم ومشاركاتكم الصوتية والمكتوبة على واتساب بانجور على 0770011415.

0: والله تعيش. شكرا شكرا. صباح الورد عليكم. صباح الورد على أبو سيف الغالي سليم الجعيفري، ويقول هنا يا من كنا وكنت ننتظرك الصبحية، بانجور يومية الصبح طاقتنا الإيجابية، ويا الرشيد ونلتقي نسمع برامج حلوة من كل مناطق هالبلد مثل العطاشة ونروة ونروة أخبار وبراج وغنى يا أحلى وجمل سلوى، ستبان نسمعها بشغف يا أرقى إعلامية، هنايا من كنا وكنت ننتظرك الصبحية، بانجور يومية الصبح طاقتنا الإيجابية، كلنا نظل نوف العهد من غيب إلا فت سبب، محل اللي يحبكم من يجي ويصير أعذار وعتب، أنتم نجوم الباسمة، أنتم نجوم البسمة، والمخرج الطيب ذهب، يا ذهب يلمع كالشمس وستبان يا حورية، هنا يمن كنا وكنت ننتظرك الصبحية، بانجور يومية الصبح طاقتنا الإيجابية. الله صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم. تحياتي أبعثها إلى لما وحسين شيباني وجاسم أبو موسى، مستمعكم سليم الجعيفري. أستاذ سليم الجعيفري شكرا شكرا للكلام الحلو والمرتب، وحبيت جدا يعني كلش حبيت لأنه مبين متعوب عليه. صباحك ورد وكل التقدير والاحترام. أبو دلة يقول أبو دلة من ذاكرة الزمن الجميل، ليش يا جارة المطربة مي أكرم الله سنة 80 حيل صار لها شقد يعني من سنة 80 45 سنة، بس هو بعث لنا فويس. أهلا أستاذ أبو دلة.
1: اللهم انظر إلينا بعين الرأفة والرحمة ورعنا رعاية لا نضيع معها ولا نضل بعدها، فأنت ملاذنا في النجاة يا حفيظ. أحلى صباح وأحلى بانجور لأخت الإعلامية الأولى ستبان الموسوي والأستاذ المخرج الراقي وجميع المستمعين والمستمعات. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: هلا بأبو دلة وأحلى طلة، يسعد لي هالصباح ومرحبا بيك، وأتمنى لك كل ما دعوت به أن يتحقق لك، قول آمين. عباس الحمداني صباح الخير والورد والياسمين على عيونكم الحلوين، تحياتي للجميع. عباس الحمداني شلون لين يومية يدز بطاقة شاجة. والله عاشت ايدك. ناس ما تقيش الا بالعين الحمراء. والله ويعني تكحلوها العيني بمسيجاتكم، والله العظيم لكم كل التقدير لكل المشاركات، بس انا توصلني صوره عليها جمعه مباركه وصباح الخير ما اقراها ما اقرا. أبو موسى صبحك الله بالخير والورد.
2: صباح الخير ستبان.
0: هلا.
2: صباح الورد أحلى بنة الطيبة. صباح الخير على المخرج. صباح الخير على كل المستمعين هذي اللي يسمعونا. أحلى ستبان الطيبة. صباح الخير على كل البرشلونيين اللي يخبرون البارحة الانتصار اللي يخبر ستبان سبعة، يعني بعد شري السباعية بعد شري ستبان سبعة وانتصار يخبر والله قاعد تخبر.
0: شوف شوف
2: احنا برشلونه واحنا مشجعين برشلونه. حسين الشيباني حبيب الطيب لماوي سليم الجعفر ابو سيف حبيبي مشتاق لك احلى ابو سيف، واحلى كابتن وياكم ابو موسى البرشلوني اللي يخبر احلى شطوان.
0: احنا مو متفقين خمسه خمسه، شو جابكم السبعه سبعه؟ شي شي حقنوكم مال دب اي احنا سامعين المحرك اللي في سيفس، بس محرك دوب كده كتير. صباحكم فل وعافية. رح نرجع للجو الحلو بعد البريك، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن
6: على الرشيد،
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم،
8: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم
9: من الرشيد FM. صباح الخير، صباح.

91.5 إذاعة الرشيد، اسمع واستمتع. صباح الورد على الناس اللي لازالت تبعث على الواتساب على 0770011415. وصلنا إلى شاكر أبو مريم، يقول الأوفية كاليد، والعين إذا تألمت اليد بكت العين، وإذا بكت العين مسحتها اليد. والله وجهة نظر، مو بس أنت من تبكي بيش تمسح عينك؟ بإيدك، ومن إيدك توجعك، منو اللي يتأثر بيها؟ عينك، يعني أكو كيمياء، صح؟ أي. وهذه صفات الخيرين أمثالكم، والله أمثالك يا أبو مريم الطيب. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة، تحياتي للأخت أم أمير والمخرج وسام وأبو دلة وحسين الشيباني وجميع المستمعين. ألف تحية إليك، بعث لنا مشاركة من الأرشيف. يلا بالكواليتي.

والله وتعيش، والله وتعيش يا أبو مريم. بس اكتب لي منو هذا وشنو وبأي سنة وتفاصيل الأغنية، كلك ذوق يا بلاش اسمها.

0: يعني كانوا يقولون يا بلاش، لما يقولون مثلا بيش مشترين هذا الحاجة مثلا يقولوا لهم بسعر هذه يقولون يا بلاش، أو يعني على أمور، بس هو ما أقصد هنا هذه، يقول له يعني يا تريدني يا بلاش، يعني فضها فضها شو خلصتك خلصتك خلص يومي يهز جذعك شن خلص يا شو اسمه يا بلاش. صح هو الحب هذا عركة مو حب، بس هو يايج يايج. صباح الخير يا صدام الزبيدي. علي القيسي هلا والله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول جمعة مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. تحياتي لكم علي القيسي.
0: حياك الله يا علي القيسي وصبحك الله بالخير والعافية والسلامة. باسم القرغولي بونجور.
2: صباح الخير راديو الرشيد FM، صباح الخير والمحبة على كل مستمعيكم الكرام بكل مكان. صباح الخير لكل أطياف شعبنا العراقي الطيب من الشمال للجنوب، وتحية خاصة ومحبة من القلب للكادر الحلو والرايق المتمثل بالست باني الموسوي الله يحفظها، والمتألق وسام ماجد اللي يومي يصحونا بصوتهم الحلو وابتسامتهم. يومكم خير وبركة ورزق إن شاء الله، واتمنى سياقة آمنة لكل أخواننا الكباتن بالشارع. تحياتي لكم باسم القرقلي.
0: ألف تحية لك أستاذ باسم المحترم، صباحك ورد وعافية وإن شاء الله يومك حلو مليان أشياء حلوة بإذنه تعالى، كل التقدير يا عيني. إلى سيدو أبو حمودي صباح الحب والعافية عليكم يا أحلى ناس وأحلى كادر وأغلى مستمعين ومستمعات، ربي يحفظكم ويديمكم، حياك الله يا أبو حمودي. أركان أبو حمزة صباحكم خير وسعادة ونهاية أسبوع جميلة وسعيدة أتمناها للجميع. تحية كبيرة للمسز بان من الزحام سريع الدورة اللي ما ممكن أحد يتعود عليه. أركان أبو حمزة صدق ما تعودتوا على الزحام الدورة؟ أني من يمي تعودت والله. خو إحنا بيناتنا الشط بس. هلا ودورة.

ترى صدق أستاذ وسام، بس أهل الدورة يشكون، لا كرادة تشتكي، لا شارع فلسطين، لا بغداد جديدة، لا زعفرانية، لا هذه، لا الشعب، الشعب الشعب تعرفون شنو الشعب يتصير. لا أهل المدينة، لا أهل الحرية، لا أهل العظمية، لا أهل الكاظمية، الدنيا مقلوبة بهاي المناطق. بس باب الشرجي هسه، باب الشرجي، باب الشرجي أكو أكثر ازدحام منه، الشورجة وما أدراك ما الشورجة، كافي العربانات هذه الدفع كافي عليها. ولا سمعنا واحد خبر وقال جبان ازدحام، كتلنا الازدحام مدى نتعود عليه، بس أهل الدورة تبوع عليه يقول لك شبيك أنا شو مسوي لك. أنتوا ليش هالقد يعني نفسيتكم ركيكة قوي؟ والله تحسهم مدللين أحباب قلبي، مدللين والله. الدورة ما يصير هيجي، يراد يراد أنا يقعد بالدورة شوية أقويكم، يعني أجيب لكم معاناة الرصافة الحقيقية مو؟ طبعا بغداد جديدة هسه قاعدين على الكرسي، خلي الرجل على رجل ودي كرسي الحب يباعون هيك فوق لي جوا على على الدورة. اي والله بشوف. يا عيني صلوا على النبي وتعايشوا مع الموضوع، لعد راح يبدي الدوام، ايش راح تسوون؟ ايش راح تسوون بينا من يبدي الدوام؟ النوبة كلها بالدورة، محاكم على جامعات على مدارس على مصافي على هي بكل مكان، بس الدورة يعني هم رقيقين، من عمار كامل وانت طالع، من عبورة وانت طالع، أهل الدورة تحسهم

0: موضوعك حلو، وأحلى خميس على مخرجنا المتألق، وسلامي للجميع. أول صباحية حلوة صبحت عليكم بانجورة الصباح بان. اليوم صار مجال مثل ما قلتي وكتبت، ومبروك على برشلونة، الله يبارك فيك يا عيني ونورت، وشكرا لأنك تبعث هذا الحب والاحترام ولك مثله. إلى محمد الحلفي، بونجور صديقنا.
1: وفير اسمك بعيني من الصباح لليوم، وطيوفك طيوف الصحوتي.

0: تهون.
1: ايه
0: ما ظنيت ما ظنيت ما ظنيت ما ظنيت عشقك عشق ليلة ويوم ليلة ليلة ليلة ليلة ويوم ليلة ويوم.
1: الله
0: صباح الخير والعافية ستبان، خميسكم جميل، صباح الخير على الأستاذ وسام، صباح الخير على جميع المستمعين، وتحياتي للأستاذ سليم الجعفري على الأبيات الجميلة المتعوب عليها.
1: أي والله
0: تحياتي للجميع.
1: تحياتنا، صوتك الحلو والاختيارك الحلو وأدائك المتعوب عليه، ألف تحية إلك، وما أجمل مشاركاتكم والله اللي أندمج وياها. زين، شايفة الرات الواحد تطلع أغنية كل إيه ولك إيه. يا عيني، ينطيك الصحة والعافية. كل الاحترام إلك يا أخونا الذهب. طبعا صوته حلو، طبعا إعلامي، يعني إيش تتوقع؟ يمكن قولت بعدها برشلونة جاء بوس خاب قولت بعد.
2: أنا شو سلم الجعفة بسيط حبيبي، إلا ما تسوي لي شعر والله أحضرك من الفيس ومن المزرعة وأحضرك من حياتي. سوي لي شعر تقائلية والله يعجبني برشلونة ودلل من حق ستبال مو من حقي. بحياتي لأبو دلة.
1: زين أبو دلة شعلي طيب لوق.

تحياتي لك يا أبو موسى يا ذهب. شاكر أبو مريم يقول هذه الأغنية لأركان فؤاد مطرب مصري سنة 1988 وكانت تعرض صباحا الساعة 10 صباحا تقريبا. هي صباحية حلوة. طالب علوية احنا الكرخيين غير عالم. تحياتي والله. ايه صباحكم جميل أهل الكرخ.

بس انا اعرف كرخيين كلش متعوبين يعني والله تعبانين وهذه بس ما يتشكون ما يتشكون. اخاف لانه شالوا بالرصافة والله اي الدورة كرخ اي زين شلون الوقت تغير صح. الله يا ابو سحر المدرس شايفين ريحة الشاي من تخلي بيه هيل هي هاي ريحة بانجور الطيبة صباحكم هيل يا هيل يسعد صباحك يا مهيل وان شاء الله يومك جميل وحلو اشياء حلوة هواية تحدث بيه بإذن الله تعالى. مسج صباح الخير والفل والياسمين عليه ستبان وعلى كافة المستمعين وأستاذ وسام الطيب. ستبان سريع الدورة موتنا دمار يومية دوام بالساعة يلا نقدر نعبر المعسكر. وللمعلومة السبب بسيط وهو الطسة هاي المعضلة اللي صارت اللي سنين وما حد يضبط يسويها. وهاي شو نقول الحمد لله. تحياتي لكم أم علي أم علاوي حبيبتنا أختنا الغالية صباحك ورد. الطسة هذه اللي كانت تقعد بيها إحدى المواطنات الفقيرات تذكر؟ لا لا جسر الدورة همين مو بس جسر المثنى بلا قلونا أكو إحدى فقيرة يم الطسة مو هي لو الطسة مسويها على مود الفقيرة لو الفقيرة هي مسوية الطسة على مود الفقير شفتوا شلون يساعدون الفقير سووا لهم طسات

يعني دائرة الطرق والجسور. صباح الخير عليكم. صار هواي ما مصبحة عليكم. يعني شو رأيكم بالطسة هذه اللي هي مسببة زحام مروري خانق بالنسبة لمنطقة حيوية فيها كثافة سكانية وتجارية وكل شيء مثل الدورة؟ شلون هاي تنحل؟ يعني غير الأجدر بيكم أنه تعالجون هاي الطسة. طسة هي طسة، مو تبنون جسر. طسة تعبدوها وينتكس العالم، صح ولا لا؟ دائرة الطرق والجسور، المكتب الإعلامي اللي بيها، شوف منه اللي مسؤول عن رصد عفوا الملاحظات إذا أكو خلل. يعني هي طسة وجوينات، نسويها ونفضها وقف الله المؤمنين شر القتال.

0: صار سالته شو اسوي؟
1: حربي اليوم ماكو اجتماع فتشي. بارحة كان عندك اجتماع، اليوم النت انقطع وعبيت. شكرا وسام ماجد الغالي. هسا انت شنو عبيت باقة مش قد يعني؟ اليوم ماكو شيء، الله يستر منك. هي سهلة عبالنا ما ادري ايش قد. الله كريم، الله يرزقك ان شاء الله. الغالي شكرا جزيلا يا حربي. السلام عليكم، تحياتنا لكل حدادين العراق. صباح الفل وتحياتنا لكل الحدادين، وان شاء الله الله يكفيهم شر الحديد ويلين لهم الحديد كما ألان لداود عليه السلام. شنو اليوم؟ يوم الحدادين. شركة اللي بعثونا اليوم أكو شيء يخص الحدادين. أحمد أبو ماهر، صباح الخير. الحياة مسرحية سواء أعجبتنا أم لا، فنحن دفعنا ثمن التذكرة. والله أشقق التذكرة واصعد على المسرح واقتل الممثلين. كيف هشنو؟ والله يا الله. إيه بس أكو ناس تستسلم، فلا تستسلم. حسين الشيباني يقول ترف قلب على طاريك ولا عباك يا الله. حريان السيد خلف الجبل يقول ترف قلب على طاريك ولا عباك يا زاتش المنكشف ثوبك ولا عباك. طيش الناس من تلعب ولا عباك، لعب مزيون خالي من الردية. الله، صباحكم هيل وعنبر. سبلت وطفيته، سخان وشغلته، بعد شو نسوي حتى اصحى؟ اي احنا هسه فتره جوزائيه، سبلت وجيزر والله، او سبلت وتتغطى. ضايج ومبتشر، تريد تطلع وتريد تنام، جوعان وشبعان، تحب وتكره، اريد وما اريد. بانجور بس بريك. وراجعين لكم
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.

صباح الحب عليكم من بنجور في إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. عبد الله أبو أيهم، صباحكم فل وياسمين. اليوم خميس، بعد شتريدين جمعة وسبت دك راحة. يا ديالة تحياتي لكم، خميسكم فلة يا رب. ها عبد الله،

0: أن ينهمر فتنبت بأجمل الأماني. صباح الأماني السعيدة، صباح الأهداف السعيدة المحققة. بوركت يا أحمد. خلصت المسجات على اعتبار اليوم نصهم زعلانين. زين، I don't care. لا بس ما يهون زعلهم علي. ضرغام، صباح العسل عليكم على المستمعين. هلا والله، حي الله عنزة. صباح الخيرات لعيونكم الحلوات. آسف على الانقطاع بسبب ظروف تعبانة. سلامي للجميع. يا سلام عليكم محمد، أهلا وسهلا يا محمد. سهلة الظروف التعبانة ترتاح، مو مشكلة. اليوم تعبانة باكر مرتاحة، وراها تعب تاني، وهكذا. صباحكم فل وحياكم الله. أحبابي، اليوم أخذنا في 360 درجة موضوع عن الصين. الصين اللي بدأت تحقن جينات من خلايا جذعية لدب الماء لقدرته على التحمل، صبور جدا، يعيش في أقصى الظروف ممكن أن يمر بها مخلوق. الله، شقد احنا نريد طاقة، نريد قرصاغ، نريد أكو طاقة تحمل عندنا للظروف اللي تحيط بينا، سواء كانت مادية معنوية ما أعرف شنو هذه تمام. تعالوا نقرأ الخبر، أذكركم به حتى نرجع أسألكم سؤال صوت الصباح. إذن خطوة نحو الجينات الخارقة، بدأت الصين أولى خطواتها لنشأة جنود بقدرات استثنائية، وذلك عبر حقن خلايا بشرية جذعية بالحمض النووي الخاص بكائن دب الماء. قدرات دب الماء، يعرف هذا الكائن المجهري بقدرته الفائقة على تحمل أقصى ظروف بما في ذلك ظروف الفضاء الخارجي والإشعاعات العالية ودرجات الحرارة المتجمدة والتعديل الجيني وتقنية كريسبر. باستخدام تقنية التحرير الجيني، تمكن علماء عسكريون من ابتكار خلايا بشرية قادرة على مقاومة الأشعة السينية القاتلة والنمو بمعدل أسرع من الطبيعي. أوكي، ليش لا؟ العلم، أنا أرحب بهذه الأمور اللي بيها فائدة للبشرية، ليش لا؟ بما أنه يعني إنما هم أمم أمثالكم، هذه مخلوقات الله، هي أمم أمثالنا مثلنا، عندهم في عوالمهم أسس وتصرفات وطاقات وعلاقات وحياة ومسارات، مثل ما إحنا إن علاقات وحياة ومسارات وجوانب ويعني هذه الأمور. بس أكو أمور بالحيوانات أو في المخلوقات إحنا نتمناها، يعني أكو طاقة مثلا عند مخلوق تتمناها عندك، شنو الطاقة اللي تتمناها عندك من مخلوق آخر خلقه الله؟ أهلا بكم مستمعينا للمشاركة معنا في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5
2: أو على 07802 1-6 1-7. راديو الرشيد.
0: صباح الورد عليكم أحبابي. شنو اللي ممكن نتعلمه من الحيوانات أو من النباتات أو من حتى بعض الأشياء المجهرية أو الكائنات المجهرية اللي خلقها رب العالمين؟ نستمد منها في الطاقة. إحنا رايدين في الطاقة الله انطاهم إياه، ريتها عدنا. يعني نقول لك أني مو أني مو فلان شي حتى أصبر مثلا، أو أني ما أقدر أتحمل، أو يعني هذا الكلام. شنو الطاقة اللي تتمناها عندك من مخلوق آخر؟ صباح الفل والعافية. نستقبل أول اتصال. يا هلا.
3: صباح الخير استقبال.
0: صباح الورد يا أبو موسى.
3: صباح الورد، أحلى بنة طيبة، ألف تحية عليك.
0: شكرا يا غالي.
3: على كل المستمعين استقبال الطيبة.
0: صباحك ورد ومبروك عليكم فوز برشلونة.
3: أرى خدوة القلب يوم لكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله، حياك الله.
3: عيون استقبال الطيبة.
0: أبو موسى، شنو الطاقة أو الحالة اللي موجودة في مخلوق آخر تتمنى عندك؟
3: والله استقبال أتمنى طاقة البلبل.
0: البلبل. صراحة.
3: أيه.
0: زين.
3: طاقته ماكو منه، يعني أنت تجي السجنة وحط بقفص وهو يقعد لك من الصبح يغرد لك، وهذا الصوت الحلو ودائما إيجابي، إتبان إيجابي، يعني تقعد لك من الصبح تسمع صوت البلبل.
0: أي تريد تغرد؟ تريد تغرد؟
3: أي والله. أي مو أنا بلبل إتبان، أنا بلبل.
0: يلا دو صافر.
3: أنا بلبل تكبان، لا والأحلى شيء تكبان، يعني تكبان كذا تحب البلبل.
0: أي
3: يعني
0: طبعا
3: لازم بلبل أنا أكل.
0: طبعا. نورت يا غالي يا بلبلنا. نورت. هلا بالطيب. شكرا جزيلا يا عيني. شكرا يا أبو موسى، ونستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
4: يا أبو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حيا الله أبو حدوني.
4: أهلا ممور زهر.
0: هلا بالطيب، شلونك؟
4: راح الحمد جلوه، تحياتي للأستاذ المخرج المحترم أستاذ وسام.
0: حياك الله ويا صباح الورد.
4: يا صباح النور، عينا عليكم إن شاء الله، خيط الغالي.
0: هلا والله. أبو حسوني شنو؟
4: البرشلوني.
0: أي
4: أنا؟
0: شنو؟
4: أنا طير زاجل. طير زاجل.
0: تريد تصير زاجل؟ وين الطير؟ تريد الطير؟ وين الطير؟
4: يا مو يا تركيا
0: تروح
4: استمر يا مو يا مكا.
0: أول شيء تريد الطير لتركيا؟
4: وقت فلوس التركية.
0: تريد الطير التركي؟
4: وين ما يا صاحب.
0: اي اوكي يلا قريبه
4: نروح نعتمر هالمرتين.
0: وين
4: نعتمر بالعمره؟
0: انا مدى اصبع زين، ترى اكو الصوت مو ابو حسوني.
4: الصوت مو انا على التطبيقات سيارة ما بيرد. انا عالم
0: ماشي يا عيوني. ان شاء الله الحمام يجيب لك احلى الكلام ان شاء الله،
4: ان شاء الله
0: والبشارات الحلوه. ونورت يا
4: تعرفون انا سوق
0: مدى اسمع زين. اني اسفه يا علي القيسي يا غالي، تحياتي لك والله يبارك لي بهالطله. شكرا جزيلا.

ضرغام العنزي يقول عبد الله ابو ايهم عوف العالم ترتاح. انا ما ادري ليش احسك قرايبه هيك شيء والله. ايه عافيه قل له خال عينه علي جمعه وسبت دق راحه ايش مدريك انت دق شغل.

0: يعني هو اللي يكتب كلمات ما بها رجولة يعني ويحكي على النساء. يعني ما أدري أنت شنو هتلر؟ أنت زمن النساء سينتهي؟ شنو أنت؟ ما أدري يعني أكو ناس يعني عموما العموم خليك هيجي خليك. هو ما أساء لي الرجل، ما أساء لي شخصيا، بس أسلوبه سيء تجاه النساء. يعني أسلوبه ودي ينصحني في النصائح، يعني أنا طاقتي سلبية، أنا أجيب الرزق للطاير رزقه، أنا أجيب العافية للما عنده عافية، وأطير العافية من اللي يخليني بباله. على العموم لا تأخذ أكثر من حجمك بالبرنامج. أبو وفاء بانجور بونجور، نهاية أسبوع طيبة للجميع، طيب الله خاطرك وحياك الله يا أبو وفاء. سعد قصي، صباح الخير عليك ستبان الموسوي المحترمة والسيد المخرج والمستمعين. اليوم عيد ميلاد ست عبير. اليوم شقد في الشهر؟ سعد ست عبير ألف خير، تحياتي أبو هيلين كلك. شقد ابن أصول حضرتك، يعني إنسان طيب ومحباق، ألف تحية. إن شاء الله صحة ويحفظ لها أبو بيتها أيضا. شكرا جزيلا أبو وحيد الدليمين، بعث لنا فويزات سالوا راجعين لأبو ليث. السلام عليكم
1: ورحمة الله.
0: السحر الخفاجي شلون؟
1: القرآن ليش مختصرنا؟ يقول لك إذا قالوا سلامة وأني البارحة غنيت لهم الكلام عرف ظاهر من سمعت، فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. إذن الأستاذ سليم والبنو الغالية ما عدي ذات
0: يعني كلامك العادي هذا بالحوار الموزون أنا والله صدقا يعني بلا مجاملة. رب العالمين طوان والحيوان والنبخلقات التي نراها أكيد مار على جنابك في عوالم أخرى خلقها الله، ميزة في مخلوق معين قلتي سبحان الله، حتى أكو فد ميزات تتشابه مع البشر أحيانا، يعني مثلا غيرة الحيوانات، غيرة أنثى فد حيوان معين على ذكرها مثل ما موجود عندنا مثلا بالبشر، لكن أكو شيء موجود عندهم ما موجود عندنا، شنو هو؟
1: والله يعني شوفي الحيوانات وعفوا يعني عندهم أشياء تخبل، يعني ربي لك قطة تشلب بيج، لا القطة تلتمس حنية الشخص.
0: زين.
1: أنا أخاف من البزازين كلش، فدائما ذني الصغار يشيتن علي، فقلت لهم السمو يدرون أني أخاف منهم، قالوا لي لا ذولا يلتمسون حنيتك يجون عليك، فهاي دوختني يعني بصراحة ربنا دخت بيها. ولحد هسه ما تقدر أقولها حبيبتي روحي لغد، والله العظيم أنا أحبك من بعيد، لا تجين الطخين برجلي رجاء. إذا وأريد أقترح على الصين حبايبنا أنتوا تعالوا أخذوا خلايا جذعية من العراقيين، إذا مصر تجامبوا الجبار لا تقبلون، ليش يأكلون من الدب؟ مو إحنا الطاقة كلها،
0: أي إحنا كلها. إحنا صبورين، إحنا سحر
1: من شلون على مضض صابورين، لأنه يعني شو نسوي غير نصبر؟ لعد درجة الحرارة خمسينات وإحنا الكهرباء مقطوعة، يعني وما متنا، بلندن ماتوا، بأوروبا ماتوا، إحنا ما متنا. هسه تغير الجو، أنا لأحاكي كان معتسلة من قايلة، بس بعد قلت له يعني صفي صوتي بس وقت البرنامج على مود أقدر أخابر شي سمعون قراقع مال آثار من

0: حبيبتي.
1: بس تسأليني أنا أريد أكون فراشة. شوفي الفراشة كيف حلوة.
0: الله.
1: خبل. وشوفي وين مكانها. الورد، الحدايق، الريحة الطيبة. ذواقة. ذواقة الفراشة ذواقة.
0: والله صح.
1: وسبقني الأخ عزيزنا جواسم يريد يصير بلبل حضرته. على مود النسوان تحبه البلبل. شوفي
2: سالي النسوان زين
1: البلبل. شوفي احنا حابسي سودة علي، احنا حابسي وهو يغني لنا. يعني احنا ظلمة. أنا تدرين اتعقد من القوى، اقول لهم ليش يعني عوفوا بالطبيعه. هو ده يغرد برا، ترى ده يغرد لكم. ليش تحطوه بالقفص؟ مو حرام عليكم؟ لا حياته لمن تنادي. يبوقون من امه ويربوه ويوكلوه احسن اكل ويجيبوه له احسن. هو سجين، طلع نزل هو سجين وده يغرد لكم.
0: نعم حبيبتي،
1: يا ريت لو الناس تتعلم منه. ما عندي
0: الفراشة سحر، نورتي ودمتي
1: اليوم. مدى تسعفني الشغلات. تحياتي لأبو دلة. أشو ما رديت على الأستاذ الش اسمه الأستاذ الإعلامي وبلا زحمة عليه كان طولت. بس عندي سؤال للمحامي.
0: نعم
1: أريد أعرف. هذا سؤال يعني سألوني أسئلة الأستاذ حسن. هسه الناس البنات اللي تأخذ حقوق تأخذها بالكارت، في حالة هي ما تعرف خلاص حقها لو لا، شون تعرف؟ يجيها إشعار مثلا أو لا؟ هسه يجيها كارت يعني يريدون يخلصون، تروح تراجع كل فترة.
0: وين هاي وين حبيبتي؟ شنو شو تراجع
1: المرة؟ المطلقات.
0: أي
1: أي هسه ياخذون حقوقهم بالكارت بعيد عنك شر، يعني دزولهم حقوقهم عن طريق المصرف والكذا، يعني من دائرة التنفيذ. ما يعني تفاصيل
0: يعني قصدك عن طريق الماستر؟
1: عافية. الماستر.
0: هي
1: تجيها اشعار بالتليفون وتروح تاخذ حقها في حالة انه خلص حقها. ايش ما ادريها خلاص يعني مثلا. هذا سؤالي للأستاذ المحامي، إن شاء الله يكون مفهوم.
0: تمام.
1: أنا وصلت مثل ما سمعت، فما أعرف يعني التفاصيل حقيقة. إيه تعذروني على الإطالة.
0: هو غير المفروض حكم القاضي كان على التعويض أو المبلغ أو الحق بقدره كذا وكذا، فهي بمجرد أن تستلم سواء كان بالتقسيط أو دفعة واحدة حتعرف يعني.
1: هما مو يدزوا ملاليم ملاليم. تصرف اصرف ما بجيب يأتيك ما بد في الغيب.
0: هي المفروض تحسب بعد، هي المفروض تحسب اي الدفعة الاولى الدفعة الثانية وتسجلها يمها مين من باب حقوقها.
1: ولا ابد. اي المهم هاي اقول لها.
0: تمام.
1: وعدي صديقة تسمع لكم وهي اللي قلت لي اسم عيبان. انا اعرفك اصلا بس ما اعرف البرنامج هذا.
0: نعم حبيبتي.
1: يعني اعرفك اعلاميه تخابلين بس
0: يا روحي.
1: ما اعرف عندك هذا البرنامج. هي دلتني صديقتي ميمي، تحياتي لها ان شاء الله دا تسمع.
0: تحياتي لها حبيبتي.
1: قلت لها يا ولد شاركي. جان قول لي انا مشغوله. قلت اشارك دا اسمع لهم واحبهم بس.
0: يا عمري قبولات كثيره وحب كبير لمدام ميمي وإلك أيضا سالسحر الغالية
1: على جبينك يا
0: حبيبة راكي. قلبي نورتيني فراشتي الحلوة. شكرا كل التقدير. مع السلامة. عندنا بريك التسعة نروح نسمع على السريع وش نسوي. عافية
3: شوية وراجعين. خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار. وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي

0: آمين.
1: حقيقة ما أدري يعني شعوري من البارحة لليوم من رجع ما كنت خطة. بس أقول الله يستر والله يحفظ الجميع يا رب إن شاء الله. البارحة يعني
0: أهلي
1: خابروني جيراننا خطية والله صار عندهم حادث مروع والله يعني ما دا
0: لا إله إلا الله
1: صراحة مصدوم من البارحة ليس يعني بالله الكريم ما جاءت خطة تصوري ستبان يعني أربع أخوة وطفل هم خمس أشخاص داخل السيارة طريق الموصل بغداد أشقاء
0: لا إله
1: تري
0: إلا
1: أبو
0: الله
1: تريلة لاف عليهم
0: لا
1: كتل ثلاثة واثنين واحد منهم بالعناية المركزة
0: لا إله إلا الله
1: ثلاثة
0: أستغفر
1: أشقاء
0: الله العظيم.
1: يعني تدرين شنو كلهم أعمارهم عشرينية بعز شبابهم وبعز شبابهم اللي مات خطية هو المتزوج وابنه عمره 8 سنوات اللي ويا الطفل داخل سيارة صغيرة وبتريلا يعني ما أدري أنا أسأل المسؤولين يعني إلى متى يعني هاي العشوائية ماكو فد قانون خاص المركبات النقل
0: يعني بعض
1: داخل
0: بعض
1: المدن
0: أي بعض سواق اللوريات والتريلات تحسهم ثور هائج بما أنه إحنا نتكلم عن طاقات الحيوانات ثور هائج بالشارع ويعني بس وخر من وجهه يعني إذا لحقت توخر من وجهه مع احترامي وإجلالي لكل أخوتي أصحاب يعني المركبات الثقيلة والطويلة يعني بصراحة يجب سن قوانين خاصة ضمن قانون المرور لأصحاب المركبات واللوريات اللي ديفتكون بالناس بسرعة وبسرعته ويطلع رون سايد وديكتلون بالبشر
1: بالضبط احنا القانون ما يسمح لهم يمشون اكثر من 4 ساعات الحين حتى لا يفقدون يعني جهد
0: لا.
1: ثانيا ممنوع يتعاطون اي شيء ويستخدمون التليفون سايد خاص بهم ما يمشون هي السايد السيارات المركبات الصغيره فقوانين يعني الى متى العراق يعني ما يطبق قوانين صارم على يعني المركبات الكبيره يعني جريمه اللي شفناه البارحه يعني بصراحه اهل المخابرون اللي هسه ما جاي تخطى الفاجعه والله العظيم حادث صادم مبكي خمسة من عائلة واحدة اثنين منهم بالعناية المركزة وثلاثة ماتوا وكلهم شباب خمستهم ويعني أربعة هم أخوة وياهم طفل عمره 8 سنوات الله يرحمهم تعازينا الحارة
0: تعازينا ل نعم بوركت تعازينا لذويهم نسأل الله أن يربط على قلوب ذويهم هذه الخسارة العظيمة والله يسلم كل أهلنا سواء بالموصل ببغداد في كل محافظاتنا في كل مكان في العالم من شر الطريق وشر الناس اللي ما تعرف السوق وشر السيارة وشر كل من بي شر. مرحبا بيك يا يوسف. متأسفة للحالة النفسية اللي تمر بيها بس أنا أحب أسمع رأيك فيما لو ردت طاقة أخرى من شيء آخر خلقه الله شنو تريد؟
1: ستبان ما أدري يعني قلت شو مشاعر أني لسه مصدوم بس أتمنى من المستمعين من عندك خطية الأشقاء الاثنين اللي بداخل عنا المركز يدعونهم بأنه يقومون
0: يا رب إن شاء الله
1: يا رب بس أحتاج دعوات العالم لهم وجزيل الشكر
0: كل التقدير أبدا كل التقدير مقدرة جدا لوضعك النفسي ونسأل الله الشفاء لإخواننا اللي بالعناية المركزة وكل إنسان يتألم في مستشفياتنا أو حول العالم نسأل الله له الشفاء بإذنه تعالى. تحياتي إليك يوسف. ترى حتى الجماد هو من خلق الله ولذلك أنت تقول أحياناً أني أتمنى قلبي صخر يصير قوة الحجر أو قوة الصخر حتى تقدر تستمر أو يتمنى واحد يصير عنده صبر طويل. المهم عندي مسج ولا وحيد الدليمي احنا وعدنا ابو ليوثي نسمع فويزاته.
2: اعز من روح اعزك

0: تعز مني.
1: الله.
0: يا حسبة عمر خاويتها من صباي، بطلت صفنتي وما بطلت مني، ويلتمن علي مشتتات البال وانفضه النفض وانهض ولا تشني. صباح الخير صباح الورد صباح العسل من بابل على ستبان الغالية، وتحيات الأستاذ المخرج.
1: تحياتنا إلك يا
0: وخميسك غالي. فلة وناسة يا الربع،
1: خميسك ورد.
0: صباح الخير مرة ثانية ستبان الغالية، وأريد أحب أقدم تهنئة لأخوي سيادة العميد رائد التميمي بمناسبة عيد ميلاده، وأهدي له أغنية عيد ميلاد عن طريقكم. تحياتي إليك والأستاذ المخرج، صباحكم سعادة يا ربي.
1: صباح السعادة عليك وعلى من ذكرت من الأبطال، كل عام وهو بألف خير، وإن شاء الله طولة عمر وطولة بال وصحة وسلامة إن شاء الله. كل من عيد ميلاد اليوم كل عام وهو بألف خير، وأولهم عبورة. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
2: صباح الخير ستبان.
1: صباح الورد.
2: شلون أخبارك؟
1: الحمد لله. أخبارك شنو؟
2: والله تمام
1: الحمد لله،
2: بس أتعكر مزاجي هذا الخبر. الله يرحم الراحة، وإن شاء الله نسأل الله أنه يشافي جرحى يا رب العالمين.
1: آمين. وبالمناسبة هذه يومية تصير هذه الحالات، خصوصا بالمحافظات الجنوبية يعني.
2: بس أكو إن شاء الله يعني هن ملاحظة الله هسه هذا يعني عنده تريلة، بس أبو الخباطة أنت بالخباطة شايل اسمنت وقاعد تفتر زين، يعني ليش هالمسابقات بينك وبيني؟ يعني أريد بس أفتهم يعني. طب شنو أنت يعني سباق وأنت عندك خباطة ورايح على موقع معين حتى تذب الخبط مالتك، تقعد تسابق بالشارع شنو؟
1: نعم.
2: عدم يذب المخلفات بالشارع. المهم يعني إحنا هذا مو موضوعنا، بس يعني حبيت الشيء بشيء يذكر. أنا أتمنى أطير صراحة، يعني أخذ طاقة الطيراني.
1: تريد تطير؟
2: أطير إيه، هاي طاقة الطيران عند يعني عند الطيور. صقر أو نسر شاهين أي شيء.
1: زين. ليش؟
2: يعني على بعد مثلا تذكري وانا قفص على واحد اضوج من عنده آكل وغدده وشبرة بشه.
1: خوش
2: مقناص مقناص اردى قدمص اكل كم واحد في حياتي ستبان متعبيني صدق متعبيني. يعني اريد مثلا على بعد فد 4 كيلوات انا مسكنة هو اشوفه دي يتمشى دي يتبختر اقلصه هيك مرة قلت اشيله واشوفه بدجده.
1: اوكي زين، ما تقدر تقمصه هسه؟
2: هسه ما اقدر، ما عنده طاقه هو الانفلونزا
1: ما بيحيى
2: الشيء الثاني هو عنده اسلحه اكثر من
1: الجوزاء والعذراء بما انه يحكمهم عطارد وصاير تراجع عندنا ما ادري وين، فاحنا هسه ما بينا حيل حتى ننتقل.
2: والله ما بيعذر قود خبر
1: يا عيوني.
2: اي
1: والله
2: ان عندكم يوم الاثنين حضروا روحكم
1: ال شنو
2: عيد ميلادي يا با
1: هلا والله
2: هلا والله يا والله
1: والله هلا يوم الثلاثاء
2: هاي ثاني وقت تقوم ندور عيد ميلادات بعد شو تقولي
1: يوم الاثنين الجاي
2: يوم الاثنين 21/9
1: الله
2: أريدك فد هدية يكون فد كوكتيل لمدة ساعة يبقى على الجو، يصير لو ما يصير من رخصة أستاذ وسام.
1: شنو؟
2: كوكتيل يعني يظل ساعة لمدة ساعة يبقى على الجو، كوكتيل أغاني. طبعا أنا حتى من الحلم
1: روح صير سكر أحسن لك. أكثر
2: فجر ولا أريد حقق الحلم.
1: والله من هسه لي بعد سنة مثل هيك يوم أقول لك هابي بيرثدي.

0: اقول خلي يعطوني التك عين
1: اي
0: والثاني خليها لمرين.
1: خوش حتى
0: الأمانة ان يمتلك نظر قوي
1: اي
0: كلش
1: صح
0: وعده طاقة عرفين الطيران حلو عده وما لعب الطيران أمانة. نعم يعني طيب. سبحان الله الحجة ما تخلينا مثلا نجيب هاي الأمور ممنوع منع مباشر لكن قاعد بدي خلي اجيب كناري تقول اذا تجيبه اخذ القفص وتقعد بالطاقم تطب زين.
1: اي اكو ناس ما تحب اي علاقه بالحيوانات يعني هي قاطعه علاقتها ممكن تشوفها تسوي نباتات بالبيت صنادين هذه واكو لا اكو لا صنادين ولا زرع ولا حيوانات ولا طيور ولا اي
0: ماكو استثمار يعني تخيلي قبل فتره طوني هاي القطه
1: الزينه
0: اي تحجلها حجيبها قالت لي والله بس تطب لي فيها
1: يعني ما هواية ما يتحملون
0: ما أعرف مع العموم يعني هي قطط كان لطيفة أمانة
1: تمام يا عيني الصقر محمد شكرا جزيلا لك
0: تعبير ويا رب الموفقية تحقيق
1: آمين آمين
0: والعمر الطويل إن شاء الله
1: إن شاء الله شكرا بالنيابة عن عبورة
0: إن شاء الله تحياتنا
1: الله يبارك فيك شكرا يا عيني أشكرك بالنيابة عن أم في وكل عام وهي بألف خير نعود إلى كابتن لبنان صباح الخير كابتن
2: حبيبة قلبي ستبان يوم بدول قلبك أنت الخير وأنت البركة وإذا عدكم اللي تطيب كل الطاقة والونسة وأني من أسمعكم أتفائل ويصير يومي جميل
1: حبيبتي
2: ومرتاحة فأنت كل الخير وضحك تشتك فيه هاي الضحكة الحلوة حبيبة قلبي صباح الخير على الأستاذ وسام الراقي ليروح يزعل من عندنا ويقول ما سلمت علينا وعلى كل مستمعينا حبيبة قلبي
1: على العين وعلى الرأس كابتن لبنى الغالية اللي أحب طلتها هواية صباحك فل وعافية وسعيدة بأن لي بصمة على يومك على المود على أي شيء شكرا او على الدشبول بس على الراديو الموجه موجوده اوكي فصباح الفل عليك وعلى عيونك الحلوين علي العبيدي ستبان عادي هواي ناس تتمنطق ليش حاليا بالعراق اكو مثل بانجور بس بالنسبه للتواضع ناخذ اتصال جديد مرحبا
3: الو صباح الخير
1: صباح الورد
3: شلون الشيء
1: انت أفارك. شلونك
3: الحمد لله الحمد لله
1: من وياي
3: محمد وياك
1: اهلا استاذ محمد من وين تتصل
3: انا من بغداد
1: اي رايح جاي للدوام
3: والله رايح
1: رايح ان شاء الله
3: يعني شغلي بالغالب خارج بغداد
1: انت باي منطقه
3: خلصان من الازدحامات ومن الهوسه ومن هذا
1: كلش حلو كلش حلو اوكي زين الميزة او الشيء الملفت لك بالنسبة لك في مخلوق اخر تقول اي با والله لو احنا هيجي
3: والله لو احنا لو انا يعني ديج اي عنده دجاجات هواية متزوج
1: حتى بهاي الدورون تعداد
3: ينقر منها ويرجع منها وباقي بالبيت
1: واربع ينقن على راسه بك بك

0: ايش قد تمنيت اصير نيلز وما صرت. يلا كل تقدير لك، دمت طائرا حرا.
1: شكرا جزيلا.
0: نعتز به استاذ ابو وفا، شكرا للطله الرائعه.
1: تحياتي لكم.
0: حياك الله. والله ما حد مستفاد مثل نيلز، والله فر الدنيا. هو وراد هر قدرات هيارات هر قدرات.

0: ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباحك ورد.
1: شلونك حلويه؟
0: حياك الله. اهلا سيد علي.
1: شلونكم عيوني؟
0: How are you?
1: I'm fine and you? Bonjour, ça va la
0: tête?
1: بالفرنسي وبالانقلوسو. بالانقلوسو
0: هم. احكي لي بالكرادي شلونك؟
1: الكراد والله كل زين
0: يا رب.
1: خير انتم بخير
0: عساك بخير دوم. اخبارنا تمام اذا انت تمام عيني.
1: والله انا تحياتي للجميع اللي يريدون يصيرون نسور وصقور وطيور ترى طيران مو حلو للعلم والاطلاع.
0: على اعتبارك صقر عراقي. اي زين. ماذا تقترح وماذا تريد ان تصبح انت؟
1: اني والله أريد أصير دولفين.
0: الله.
1: أنا أحب الغطس والغوص بأعماق كلش قوية. بس الإنسان عندنا إحنا حتى كل الغواصات ما توصل مرحلة عمق كلش هواية وراها تتعقج. فأكو مراحل بس توصل بيها. بس الدولفين دلافين والحيتان يطبون لأعماق أعماق البحار. يعني 300 كيلو مرحلة إنه وصلت فيها الغواصات توصل ل 300 كيلو بس أعمق من هيك ما توصل.
0: زين.
1: أما انت... الحيوانات الله مطيها الدلافين والحيتان الله مطيها قابلية إنه تنزل كلش أعمق هواي.
0: أنت تحب تتعمق؟
1: أي طبعًا أنا أحب أتعمق بكل شيء بالقراءة بال كل المجال يعني أي شيء يجي. أنا ما أقدر أطي رأيي بي مباشرة إذا ما أدرسه زين وأعرف تفاصيله منين جتي. حتى مرات توصل مرحلة أنه حتى أعرف السبيكة المعدن من شنو مصنوعة.
0: أنت يا برج مائي سرطان؟
1: لا أنا بعد يومين إحنا مش قبل شهر لأن يوم 17 بعد تقريبا 11 يوم مش عيد ميلاد يوم 28
0: داش يوم انت ورا العذراء
1: الميزان.
0: الميزان. كل عام وانت بألف خير من اليوم.
1: وانت بألف خير ان شاء الله.
0: اختيار موفق جدا من اذكى الاذكى مخلوق بعد الانسان هو الدولفين. صديق ومنقذ ووفي وذكي وكل شيء. أني سعيدة باختيارك وسعيدة بمشاركتك وجيد أنه طمنتنا عليك سيد علي.
1: والله بخير أنا الحمد لله. بس مرات ما أكون يعني هاي الفترة اللي فاتت كنت كلش مشغول وعدي تحويلة مال الولد. تحولوا من بوكان البوكان وضلينا وياهم تقريبا فترة طويلة يعني.
0: يا عيني.
1: ومسافات طويلة وهاي نتغير يوم بوكان هنا ويوم هنا ويوم هنا.
0: يلا المهم انتوا سالمين. ألف تحية لك وللأولاد ونورتني.
1: الله يخليك عيون. تحياتي للجميع.
0: حياك الله.
1: وللمخرج وكل كادر الإذاعة رشيد الطيبة.
0: الله يبارك فيك. شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك.
0: سيد علي المحترم حياك الله. ناخذ اتصال بعد. شكرا سيد علي. ناخذ اتصال بعد.
2: السلام عليكم سلطان عيني.
0: صباح الورد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وسام القريشي اللي انقطع الاتصال بي.
0: أهلا أهلا أخوي الغالي.
2: بس المحترم
0: الله يبارك بك. ممكن تحكي وياي من التليفون؟
2: لا أحكي من التليفون.
0: يعني مو سبيكر؟
2: لا لا لا أنا هاي

0: سبيكر والراديو كلش مفعل.
1: يلا شلونك؟
0: الله يحفظك.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك. الله يرحم والديك.
1: والديك عيني.
0: زمان الصبح معركة أحد يومكم بالتقاطع يوم جامع النداء واللي ورا
1: أوف.
0: الله يساعدك. الله يساعد. الله يساعد للناس اللي
1: لا لا أنا ما أطلع على النداء إلا ما رحم ربي، إذا عندي شغل منك أطلع، بس أنا يعني
0: وشلون مسوي طريقة السد؟
1: شلون؟
0: أكو طريق هذا اللي طلع على الجزيرة.
1: اي هذا تقاطع الشعب، هذا هذا تقاطع جامع النعيم اذا سامع بيه السادة النعيم.
0: مسدود بس
1: يعني مسدود اليوم ما ادري والله يعني. ده تحكي على طريق القناة يعني انت؟
0: اي هو اللي جيت من الشمال وبالتقاطع.
1: اي اي اي هذا الشارع أي اللي يجي من الحسينية ولا الشعب، ويعني هو اصلا يجيبك من الخالص ومن اربيل ومن كركو يعني هذا عالسدة. المهم كثافة سكانية عظيمة هناك وكل شيء كل شيء هوسة. نتأمل من الحكومة تأهيل الطرق بشكل
0: يعني
1: صحيح.
0: يعني هذا أزيد من من من أربع مخارج خمس مخارج.
1: أحسنت والله. إيه أحسنت يعني إيه ما يصير إيه. طريق واحد وعليه
0: والله تسبان دنشتهي لك يعني غلاء مو طبيعي صار بالسوق والعالم قعدت لا شغل ولا عمل.
1: صح
0: يعني طن السمنت نقصه كنا ب 102 الان عندي معمل مال كونكريت لي شغلي.
1: طيب
0: اليوم صار طن السمنت للشركه من اربيل ب 145 الف دينار.
1: حيل
0: الله الكريم. صار ابوك كان ب 550 يوم صار بمليون و100 يعني غلاء مو طبيعي.
1: يعني وكل شيء كل شيء غلاء كل شيء غلا استاذ وسام كل شيء يعني ما تركوا شيء.
0: ايوه وحاليا فتور مو طبيعي وكل العالم قعدت اي ازمه ماليه ستبان مو طبيعيه فلوس ماكو فالعالم كله قعدت وغلا.
1: هم مو على اساس الحكومه شالت الدعم وعلى اساس رجعوا مال الوقود مال الوقود
0: يعني شو ذا يعني شنو الخطة شنو البيئة ناجحة يعني
1: مو تنخفض التكلفة بالإنتاج بالهذه
0: ستبان سيارة المخلفات النفطية اللي يبيعوها على معامل الطابوق كانت ب 17 مليون اليوم أصبحت 37 مليون.
1: هو هذا اللي دا نحكي عليه.
0: بعدوا الطابوق من 550 صار بمليون ومية
1: لأنه ماكو وقود مو بسهولة تكلفة عالية صارت فهاي كلها توقع براس من توقع
0: براس المواطن.
1: أي
0: براس المواطن.
1: على العموم إحنا يحتاجنا شنو هسه مثل هيك حالة صبر أيوب يعني ايش احتاجن
0: انت دايخ امواني دايخ بالموضوع.
1: اي والله الله ينطيك العافيه
0: الله يرحم
1: اهم شيء انت بسلامه وعائلتك بسلامه.
0: الله يخليك الاخت العزيزه المحترمه والله فتره من سامعين يعني الراديو ما ملتين شوي كنت مسافر
1: ولا يهمك
0: سامع والله
1: ولا يهمك. عوده ميمونه وان شاء الله تسمعنا يوميا
0: العزيزه الغاليه. الله على كيفك يا انس اسمعنا على الرياض احنا على كيفك.
1: وش سويت لكم اني بالعكس اني ترى وياكم مو عليكم.
0: لا مرات نسوي شحن علي انا
1: مو اسوي شحن مو انتو خليني ساكته نورت
0: يرحم والدي. شكرا جزيلا
1: والديك يا غالي. شكرا جزيلا. اهلا استاذ وسام القريشي. اخر بريك ممكن اي ممكن
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
3: لو خيرناك بين سماعة ساعة تلفزيون غسالة أو ثلاجة غالبا رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5
4: بتونس ديني.
2: 91.5.

صباح الورد وكل عام وعبير البياتي زميلتي وأختي الغالية بخير وسلامة. أم في دمتي جميلة، دمتي مبدعة، دمتي معطاءة، ودمتي أم رائعة وزوجة صالحة وصديقة أعتز بها على طول العمر. صباحك ورد وهابي بيرثداي تو يو يا وردة.

بونجور، صباح النور عليكم وأهلا بمسجاتكم على الواتساب على 077-00-14-15. من زنوبة، وعندما تأتيني صباح الخير منكم أعلم أن يومي جميل وأن الشمس تشرق من قلبي. صباح الحب والسعادة، صباح جميل على عيونك الحلوة ستبان والكل الكادر. يسعد صباحك يا قلبي ومنورة جدا. الأخ سعد قصي يقول ستبان بالنسبة للشخص اللي أساء للمرأة بداية البرنامج، خلي نفترض ما عنده زوجة وأخت، بس أكيد عنده أم حملت به 9 أشهر وتحملت آلام المخاض والولادة وسهرت عليه وكبرته، تالي يحكي على المرأة هذا أساء لوالدته أولا، أول شيء بعدها أساء للنساء. يعني لو والدته ما مخلفته مخلفة مثلا، يعني امرأة، ممكن كان احترمت الرجال واحترمت نفسها. عندنا مسج من علي محمد، صباح الحب والشوق من بابل يا روح الروح وأجمل ما في يومي، أسعد الله صباحك بكل خير وحفظك لي سندا ونبضا لا ينتهي، صباح الورد والعافية يا ملاكي، جعل الله صباحك يسعد صباحك وقلبك الطيب يا أغلى الناس، ربي لا يحرمني من وجودك ومن كلامك اللي يرد الروح، صباحك ورد ونور يا بعد روحي، ربي يحفظك لي ويجعل أيامك كلها حب موسعة مو سعادة، لا سعادة أحسن. آه

0: لا إله إلا الله. زين حسين عبد، صباح الخير ستبان، طلع العراق بلد الخير، النفط والنهرين والخضار وصوت بان، وانت بعد. شكرا أبو علي، شكرا يا غالي. صلاح حميد، أريد أهجي بالأمريكي مكسر. أنت شلونك؟ صلاح حميد، صبحكم الله بالخير والرضا والعافية. أختنا العزيزة أم أمير، الصباح بدونك وبدون البرنامج، برنامجك المحترم كأنه صباح بدون قهوة. أما النساء فهن النصف الثاني من الدنيا وكفة الميزان، فهل يصح أن تميل كفة الميزان؟ يكفي أن ربتني امرأة وجعلت مني رجلا. تحياتي أخوكم صلاح الشيخلي. والله والنعم منك ومن أصلك الدر، حياك الله والنعم من اللي جابتك. زكريا، صباح الورد، زيكم طقطقة.
1: صباح الخير، صباح الشوكولاتة على أحلى بون، أحلى وسام، وأحلى برنامج، وأحلى مستمعين. ستبان، أنا أحب طاقة العتوي، هذا العتوي شوفينه كل ساعة بمكان يقمز منا ومنا. تحياتي لكم، زيكم طقطقة.
0: عتوي المنطقة. شكرا زيكو طقطقة، عتوي المنطقة، وحياك الله. علاء عادل، مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك والمخرج. شكرا يا غالي. باسم أبو الفضل، بعث لنا فويس، هلا والله.
2: صباح الخير عليه ستبان، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على المخرج. إن شاء الله يوم جميل علينا وعليكم بحق محمد وآل محمد. ستبان، اللي يريد نتعلمه ذكرتي بخصوص الحيوانات،
0: نعم.
2: نتعلم من الغراب، بجوز راح تقولين شبيه الغراب، طب نعم. على تفاصيله وشوف حياته شنو، وشوف العدالة اللي عند الغربان.
0: نعم.
2: تحياتي لكم،
0: حياك الله يا عيني انت. حمودي العامري، صباح الخير لقلوبكم الطيبة والأخلاقكم الجميلة، وصباح الورد لجمال أصواتكم الراقية. صباح الجمال كل العيون أختنا الغالية ستبان وأستاذ وسام المتميز، وتحياتي لكم ولكل الكادر والمستمعين والمستمعات. شكرا لكم لوجودكم صباحنا، شكرا لوجودك بالمشاركات أخونا الغالي، وصباح الفل عليك، ممنونة جدا. أبو دلة، صباح الخير أبو دلة، بعث لنا فويس.
3: صباح الخير ستبان، شلونك يا أبي، شلون صحتك؟ تحياتنا لك أستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات. بالنسبة للموضوع، أنا لو خيروني أصير مثل وردة القداح، ياهل يجتمها يرتاح.
0: الله.
3: ومثل ما قال حسين نعمة، قداح والقداح يذبل من تريد الجيسة، يا بوسة العريس بول زفة العروسة. على مود واحد من يرحل من هاي الدنيا يترك أثر طيب وريحة فواحة.
0: الله.
3: تحياتنا أختنا الغالية ست سحر، اللي هي وردة، وردة بكل معنى الكلمة، بأخلاقها. يا رب يحفظها. وحسين الشيباني وجميع المستمعين والمستمعات، أخوكم محمد أبو دلة.
0: حياك الله يا أبو دلة، وصباح الفل عليك وعلى فراشتنا مرة أخرى. السحر، وما أجمل الوردة والفراشة، يعني هذه اللوحة، لوحة الطبيعة. تحياتي إليك أبو دلة الطيب. هدير القيسي، صباحكم ورد وعافية، والله يوفقكم ويوفقك يا عيني. عباس الحمداني، بعث لنا فويس.
4: صباح الخير خيتي الغالية، يا عباس الحمداني، تحياتي لكم جميعا المستمعين والمستمعات والست الفراشة مال البرنامج، تحياتي لكم جميعا. ستبان رحمة الوالدة، شكتن الجوع، تنزل اتريق بالمطعم، بس قلبي يمكن ما اقدر انزل. شلون والله انسان جوعان والله ما
0: جوعان
4: راح انزل راح انتظر والله جوعان والله صدق كلها حنزل بعد ما بيها مجال. تحياتي لكم جميعا عباس الحمدان
0: يابا الحب ما يفي
4: والله ما انزل لك والله جوعان
0: والله انت شو اقول لك انت شنو بالله عباس الحمداني لازم ألقي لك اسم يعني فد لقب والله العظيم يعني أنت فد إنسان عبارة عن طاقة إيجابية بمعنى الكلمة عسل البرنامج ما أدري شو أقول لك بس أسأل الله أن يسعد قلبك والله ويرزقك يا أخويا ويكفيك شر السيارة والطريق ويلا بسرعة ننزل ناكل يلا انت ليش ما تسوي لفات بوقت البرنامج وتاكلون وتسوقون وتسمعون اسوي لكم لفات شو تريدوا لفات شنو الغالي باسم القرغلي بعث لنا فويز مرحبا
5: ستوان انا اريد طاقة التركيز على الحلو اللي هي تجي من النحلة
0: الله
5: النحلة تطير فوق كل شيء بس ما توقف بس على الورد تدور على الحلو حتى لو بين الشوك أتمنى أكون مثلها أشوف الحلو بالناس وبالحياة حتى لو الدنيا صعبة
0: الله
5: تحياتي إليك لكافة المستمعين والمستمعات
0: أوكي حلو وجهة نظر محترمة سيدو يقول هاي اللي اشتاق للبرنامج أيام الجمعة والسبت خلي ياكل من هذا الكرواسون أحب الجمل ما يهمه لا حار لا برد ويفتر بالصحارة الله صبر الجمل صبور قوي عنده طاقة تحمل عظيمة يشد أزره بأزره أي يبيلة جمل يبيلة نعيم المالكي الغالي صبحك الله بالخير والعافية
6: صباح الخير ستبان صباح الخير أستاذ بسام صباح الخير على المشاهدين جميعا صباح الخير يا عراق إن شاء الله نهاية أسبوع حلو وخميس عليكم حلو بحق محمد آل بيت محمد.
0: شو دي سوق بسرعة
6: صباح الخير يا قناة الرشيد يا أحلى قناة عندنا غربة كلها اللي مونستنا تونس
0: طب بطسة طسة ألمانية صوروهم
6: إن شاء الله يا ستوان بحق محمد
0: ويحفظك
6: بس إذا قلت شنو رأيتي في السماء الصافية والأجواء الحلوة
0: شنو الفايدة وعدكم طسات
6: ربي يحفظك إن شاء الله من كل مكروه بحق محمد

0: ستبان. دخلنا مدرسة راديو الرشيد فسمعنا صوت ضحكة جميلة، زادنا الفضول لاستماعها والحكمة في كلامها واختيار مواضيعها. أحببنا منهجها وألهمنا انسجامها وأصبحنا مدمنين على استماعها، وأصبحنا نتزاحم على الجلوس بفصلها، فإذا جلسنا بالصف الأول لحب تقربنا من جنابكم، وإذا جلسنا بآخر الصف يكفينا شرف استماعكم. تحياتي لكم، تحياتي لحضرتك وإلى الأخ والصديق الأستاذ مهيمن الأبيض، أخوكم أبو أحمد العقيدي، وأبارك للأخت عبير البياتي، وكل عام وأختنا بألف خير، أمنياتي لها بالعمر المديد. شكرا يا غالي، شكرا لطرحك، شكرا لإطرائك، شكرا لنسق الكلمات الصادقة. أني ممنونة منك وعند حسن الظن إن شاء الله دائما، وشكرا بالنيابة عن أنفي. زين، عندنا فاضل ملك برج الجوزاء. صباح الخير والبركة، أني أتمنى أصير الجمل حتى أصير من الطيبين ودقاتهم الحلوة. حلو. صباح الخير ستبان، صباح الطاقة الإيجابية، تحياتي لك ولكل مستمع البرنامج الصباح الممتع. أم عموري شكرا حبيبتي، شكرا يا قلبي. أستاذ حسن الزهيري باعث لنا فويس.
1: صباح الخير ستبان، صباح النور، صباح الخير والسرور عليك وعلى الكادر وعلى جميع المستمعين والمستمعات. بخصوص سؤال الست سحر، بإمكان الأمرأة المطلقة تراجع دائرة التنفيذ اللي قامت التنفيذ بها، يعني الدائرة اللي قامت التنفيذ بها على طليقها، وسووا لها ضبارة وصدرت لها ماستر، تستلم حقوقها عن طريق الماستر من الدائرة هذه اللي هي راح تستلمتها من المصرف. بإمكانها تراجع الدائرة نفسها، دائرة التنفيذ اللي من عندها نفذت على طليقها،
0: تمام،
1: ويطلعوا لها الضبارة ويتأكدوا لها من الأقساط مالتها إن كانت منتهية أم بعد تطلب أقساط. وأني آسف على الإطالة، وتحياتي لحضرتكم.
0: ابدا، احنا نشكرك جدا، شكرا للتوضيح استاذ حسن، وان شاء الله سمعتنا فرعشتنا ست سحر، شكرا جزيلا. صباح الخير ستبان ولكل الكادر، تحيه خاصه من السويد للعراق الحبيب سحر. اهلا يا سحر الموسوي، صباحك فل بنت العم الغاليه كثرانين الموسويه، والله والنعم. هاي لين آني هنا فديتكم فدي. كل التقدير لك أستاذ باسم القرغلي يا عيني. سحر الخفاجي، صباح الخير أستاذ حسن، شكرا جزيلا ورحم الله والديك حبيبتي، إن شاء الله سمع. علي القيسي مشاركنا بفويس، هلا والله.
2: ستبان اذا ممكن تخيل استاذ وسام بس يرفع لنا الصوت، اليوم الصوت حيل ناصي مال الاذاعه بصراحه، من عبر التطبيقات يعني الصوت حيل ناصي، اذا ممكن بس خلي علينا الصوت.
0: خاف ما تعرف سيارتك بعدها جديده، يعني مو احنا شلون نعلي الصوت من يمنا؟ بلا علي بس شوي ما يعلي، ما يصير. هو هذا هو يعني السيستم مضبوط على هاي القياسات أحبابي، يعني هل قد فوليوم، هل قد كواليتي، هل قد ما أعرف شنو، هل قد تضخيم، هل قد دوشة، هل قد ضجيج، هل قد يعني هاي الشغلة يعرفوها أستاذ عمار العزاوي والكادر الآخر من الأخوة المخرجين، يعني هم مضبطيها على هذا الشيء مع تضبيط السيستم الخاص بإذاعة الرشيد. فما أدري غير السيارة.

بعد عندنا شيء؟ عندك شيء؟ شنو آخر أقوالك؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كامل الصفات الحميدة وخاتم

خاتم الأنبياء والمرسلين، الرسول الأعظم الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله وفقنا أحبابي في هذا الأسبوع في تقديم بانجور، كل الحب لكل من شاركنا. إن شاء الله كانت حلقات رائعة عليكم، وبإذن الله تكون جمعتكم باكر مباركة، والسبت فرصة للاستعداد لأسبوع جديد من العمل. ألتقيكم يوم الأحد بإذن الله، وانتم سالمين وانتم بخير وانتم ببركة، وإن شاء الله اليوم تكون ليلة جمعة حلوة عليكم. ارتاحوا، توازنوا. يعني شلون نتوازن؟ يعني عيش مشاعرك مثل ما هي، لا تضغط على نفسك حتى ترضي الآخر، حتى الآخر يقول ها والله هذا يحبني أو هذا والله حباب. لا، أنت شو تحس عيشه، وعيش صح. لا تطبق سيارتك تطلع رون سايد حتى توصل، لا، انتظر فر الاستدارة وارجع. هذا التوازن، تمام عيوني؟ عيشوا مثل ما أنتوا بلا تقمص أمور أخرى، ما عاد الآخر يتحمل ولا أنتوا، حلوة عليكم. يعني أتمنى لكم ليلة حلوة، وننتظر بعض يوم الأحد إن شاء الله، وانتوا بخير وسلامة. إلى ذلك الحين لكم تحيات بان المسوي ووسام ماجد وراديو الرشيد. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد، روح
8: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك. اجمل الاغاني والبرامج على الرشيد اف ام.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاسم قاسم قاسم

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السيد مجلس النواب، يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسات المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. مجلس وزراء إقليم كردستان يبحث عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وملف الموازنة مع بغداد. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة وأعتداء غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفيذ صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبية. الأمن الوطني ضبط 1000 نسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. طقس العراق انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع،

0: காலை
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الانشطه الاخباريه من رشيد افهم، نبداها باهم العناوين. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات ماليه للموازنه، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا الى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. قالت النائبة ضحى السدخان أنه بعد موافقة رئاسة مجلس النواب تمت إحالة 9 معالجات مالية في موازنة عام 2027 قدمت من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المالية النيابية لمتابعتها، وبينت أن حزمة المعالجات تضمنت تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وخريجي قناة النخبة والمعاهد النفطية، فضلا عن خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية، بما يضمن تخصيص درجات وظيفية لاستيعاب هذه الشرائح في مؤسسات الدولة. أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان عودة عملية نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء تدريجيا نحو وضعها الطبيعي بعد انخفاض الإمدادات خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بجهود وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية وبالتنسيق مع شركة دهن غاز، وأضافت أن وضع تجهيز الكهرباء بدأ بدوره بالتحسن والعودة تدريجيا إلى طبيعته بعد تأثر إنتاج الطاقة بانخفاض كميات الغاز الموردة إلى محطات التوليد. قال مصدر في وزارة المالية أن دوائر التمويل الذاتي بدأت بتمويل رواتب موظفيها، وأضاف أن البدء بتمويل دوائر التمويل المركزية ستكون الأسبوع المقبل وبالتدريج. ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه وفقا للخطة الأمنية المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيل قطاعاتنا الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينها متهمين اثنين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال، وآخرين مخالفين أقدموا على صهر مواد ممنوعة ويعملون بدون موافقة رسمية، وأشارت إلى ضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في جانب الكرخ والرصافة. أخيرا قتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين بريف درعا، وأضافت أن قوى الأمن تواصل انتشارها وملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، فيما فرضت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة حظرا مؤقتا للتجوال في المدينة إلى حين استقرار الوضع الأمني. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الوطني باشتباكات مع مطلوبين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
3: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية الموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال

0: اسمع أغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي أخوكم محمد عبد الجبار.
1: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم
1: جديد

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم لطيف وجميل لكل من يتابعنا ويسمعنا أكيد عبر موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

بالطبع راح اكون وياكم موجوده بالاعداد وتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالاخراج عمار كامل. يعني ميسر، شو اسمك؟ شنو اسمك؟ شنو؟

شكرا استاذ عمار، ما توقعتها منك، يعني انت تسوي فشي زين مدى تخيل الواقع، مستحيل. شكرا جزيلا استاذ عمار، تسلم. يلا مستمعينا خلونا نبلش بحلقتنا. قبل ما ابلش اكيد تحيه لكل اللي يتابعونا اذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكيه بالنظامين الاندرويد ونظام الاي او اس، وايضا تحيه لكل اللي يشوفونا على بثنا المباشر على التيك توك باسم اذاعه الرشيد. اتمنى اليوم تكونون كيوتين لطيفين وياي حبابين، يعني اي مغثه اي ما اريد، رجاء اتمنى هذا الشيء. شكرا لاستيعابكم.

إذن مستمعينا أكيد نبلش وياكم حلقتنا اليوم. شكرا مرة ثانية أستاذ عمار، أنا أشكرك، أتمنى لك أيضا حياة سعيدة وجميلة ولطيفة إن شاء الله يا ربي، وتكون دائما موجود بحياتنا، لأنه أنت عنصر مهم جدا جدا بحياتنا. يعني تخيل حياتنا أنت ماكو، يعني تحس أنه أكفى شيء غريب عجيب. زيودي منورنا اليوم، منورنا، وين مخرج مو زين؟ ما تشوف الأجواء لطيفة؟ زيودي موجود، هلا والله بزيت، حياك زيودي. يلا مستمعينا خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال الحلقة اليوم يقول: البارحة مدري أول البارحة أخذنا موضوع، قلنا شنو الشيء أو الكلمة أو الجملة اللي يقولها لك الطرف الثاني تعرف إنه هذه باب من أبواب وجود، يا أما جايب لك خبر سيء، يا أما مثلا دايرد يعكر مزاجك، يا أما كذا. هاي الجمل اليوم رح ناخذها فقط بالعلاقات الـ يعني خلينا نقول عليها العائلية، الزوج والزوجة. فشنو الجملة اللي تسمعها أوكي، أو شنو أكثر تصرف يسويه الطرف الثاني وبعدها تعرف مباشرة أنه أكو مشكلة؟ تصرف يسويه الطرف الثاني، هذا التصرف رأسا تعرف أنه خلاص اليوم أكو فتسالفة أو مشكلة. يعني مثلا يتغير أسلوب الحكي، لو يصير بيه جرة قوية مثلا، الاسم ينجار، أقول لك مثلا، هاي ماكو، يتغير أسلوب الحكي، أو يختفي بدون سبب، أو أنه يعني يصير أكو فهاوة بالموضوع أو برود بالموضوع، أنه تلاحظ أنه كلش يعني مهتم أو كذا أو هذه. أو مثلا عندنا يقول ماكو شيء، طبعا إحنا النساء كنا ماكو شيء، هاي كلمة ماكو شيء. فشنو التصرف اللي يسويه الطرف الثاني بالعلاقات، دا أحكي الطرف الثاني يسويه وبالتالي تعرف بأنه هذا التصرف راح يكون وراه مشكلة. أرقامنا جاهزة لكم 0780211 4115 و0780211 6117. آسيا سيل 0770211 4115.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو مساء الخير.
1: الو
0: الو.
1: كل عام وانت بألف ألف ألف ألف خير.
0: في دول عينك ابو عبودي الغالي وانت بخير ان شاء الله. صحة وسلامة. الله يسلمك.
1: بسأل الله ان يجعلك خيمة على عيالك وعلى بنتك وعلى رجلك وعلى اهلك.
0: تسلم يا عيوني.
1: الوالدة.
0: في دول عينك. شكرا.
1: والله.
0: شكرا ابو عبودي خجلتني بكلامك. ان شاء الله يا رب لك اضعاف هذه الدعوات يا رب. الله يسلمك. شنو اخبارك؟
1: الله يحفظك اختي العزيزه. والله اخباري من اخباركم ان شاء الله وان شاء الله بخير. ما طول انتم بخير.
0: الله يسلمك.
1: الله يحفظك.
0: ابو عبودي شنو التصرف اللي يسويه الطرف الثاني اذا احكي علاقات زوجتك مثلا؟ شنو التصرف اللي تسويه وتعرف مباشر انه اكو مشكله غير موضوعة المسج؟ تصرف تصرف مو حديث.
1: التصرف يعني هي جرت الكلمة.
0: شلون يعني؟ شوية تتحول بصراوية فجأة. شايفين أكيد تحية لكل أهلنا بالبصرة اللي لهجتهم اللي تخبل اللي تصير بيها جرة بالاسم وبالهذي فتتحول.
1: ديالهم
0: صحيح فعلا. أي لا سوري البصرة يضخمون بالكلمة يعني نهايتها ضخموها. صح مصطفى صح مثلا. صح بس دياله لا. أكيد تحياتنا لكل أهلنا. أي
1: كلها
0: اي
1: والله.
0: طيب
1: اقول لك انا اقول يا بقول لي شكو صاير
0: زين.
1: اي فتطلع المصيبه اذا زين. مسوي مصيبه فبينه واذا ما مسوي مصيبه فافندها.
0: اي
1: افندها المصيبه. أي. بعد شنو لازم اجيب لها القران احلف يلا فند المصيبه
0: زين. الله والله. اوكي يعني التصرف اللي تسويه هو جرة الحديث مثلا يعني ابو عبد الله شلونك. اوكي انا كلش اشكرك ابو عبودي اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله.
1: اليوم هو جميل ان شاء الله. انا اليوم الصبح قالوا اليوم ابو هيلين. أي. قال اليوم عيد ميلاد عبوره
0: ابو هيلين بعد شو اسمه ابو هيلين. أي. هذا شو يسموها شهاده الجنسيه العراقيه كلها يمه.
1: اي فقلت الا تكون اول متصل.
0: في دول عينك. في دول عينك
1: العزيزه.
0: الله يسلمك.
1: تاج راسنا
0: لا العفو راسك سالم.
1: تبقين تاج راس كل المنافقين هذول الدجله.
0: في دول عينك. اشكرك عيوني انت ابو عبود. الله يسلمك.
1: الله يحفظك. الله يحفظك.
0: ان شاء الله يا رب كل ايامك خير. شكرا لك. يلا ليش انت تتمنى انت مغرض يعني ضدي؟ يقول حسيت الدعوه علي. ليش يعني اكو شيء داخلك سواد هيك يعني معقوله؟ انا عبالي شقه طلع صح. يلا ناخذ الو.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا حبيبي تحياتي لك. تحياتي المخرج.
0: هلا والله.
2: عيد ميلاد سعيد وكل عام انت بألف خير.
0: انت بخير.
2: وان شاء الله اتمنى لك كل السعاده بحياتك.
0: في دول عينك ربي يسلمك. ان شاء الله.

0: والله لو بيدي يعني الرئيس
1: الله يسلمك. والله لو بيدي يعني تنطيتها عطلة اليوم بس ما بيدي أي
0: تفل. لا هو حلو اليوم نهاية أسبوع ده تشوفون شقد لطيف وخفيف نهاية أسبوع.
1: وقصر قصر عمرك 20 سنة؟
0: إيه نعم نعم. إيه
1: منيت نفسي منيت نفسي يعني والله بكرة المخرج كان يوم يعني القلادة جايبنا جايبها.
0: فدوى لعينك.
1: مجاب شيء؟
0: يا عيني؟
1: المخرج مجاب هدية؟
0: لا والله يا الله هو هدية مشي. اي وسام ما انا تمام متزوج
1: تصرفات مو لا ما يخالف
0: بس عندك يعني
1: بالبيت. اي بالبيت مرات يسوون هاي التصرفات فاعرف الصاير شيء يعني اكو انه بالموضوع
0: زين.
1: اي تخيلوا وياي انه مثلا الكاونتر الكنتور هاي الامورات تنفتح شلون مثلا نقول بصوت وتنسد بصوت قوي زين. يعني
0: اوكي
1: يعني مو مثل فتحه بسيطه بهدوء وينسد بهدوء لا هاي اللي بيها طق طق تصير.
0: اوكي
1: اذا اكو انه بالموضوع اكو يعني الشيء فيريدون انا احكي يا بشن هاي ليش طق طق
0: يعني قصدك التصرف خصوصا من يطبخون دي يطبخون بالبيت مثلا هي مزعوجه تشوف صوت التشفشير وين يوصل.
1: هي المهم صوت الامور يعني ينسمع يصير مثلا كنتور ينفتح كاونتر ينفتح
0: الصينيه تفتح
1: مكانها تقدر هيجي اكو صوت فاذا صاير شيء ويريدون بس وسام خلينا نفرض يحكي حتى يبدا المقابل يعني
0: ما شاء الله عليك انت مارب كل التجارب يعني انت خلاص تاخذ ال
1: لا هي ما صاير عندنا هواي هي ما صاير عندنا هواي بس يعني هي انا اعرف هذا الشيء اذا صار يعني اكو.
0: طيب أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا شكرا وسوم تحية كبيرة وجميلة منا لأبو في الغالي في دول عينك يقول على السماع وأهنيك بمناسبة ميلادك 21. شكرا شكرا على جبر الخواطر 21 سنة 21 هاش تسوي شو أنت تسوي عمار أنا صورة والله جي جي حضر تسوي لا لازم فايلي شوف هذا اي مو نص الشهر ما يخالف بس فاعل كيكة نص الشهر اي صح يلا ما يخالف كيف راح امشي يلا ما يخاف عادرت اسمع طفيها اتمنى امنية خلص منك عمار طفيتها

0: يلا بالله صدق كذب عمه. يلا مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بمساءنا الحلو بيكم. ان شاء الله يا رب تكون كل ايامكم حلوه ان شاء الله. يلا عدنا الو.
1: يا عمور ليش بستنى 7 دقائق انت؟
0: استاهل ابو علاوي مو استاهل؟
1: لا والله استاهل ما يلعن
0: فدوى عينك سالم عينك ان شاء الله.
1: كل عام وانت بالف خير ان شاء الله بالصحه والعافيه وانت بخير من احسن الاحسن ان شاء الله.
0: وانت بخير وكل المستمعين ان شاء الله يكونون دائما بخير لانه انتم انا اعتبركم واحد من عائلتي يعني يكفي انه انا كل الايام وياكم فبالتالي انتم جزء كبير كلش من حياتي ومن يومي فانا هماتي اتمنى لكم ان شاء الله كل الموفقيه يا رب حياتكم دائما.
1: رحم الله والديك يا ابو رحم الله والديك والمتعلق استاذ عمار فضل. الله يريح قلبه ان شاء الله.
0: اكيد تحياتنا لك مية هلا. علاوي شنو التصرف اللي يسويه الطرف الثاني؟ تصرف مو حديث تصرف. تعرف انه اكو مشكله يعني زوجتك خلينا نقول شو تسوي
1: من الملامح
0: يعني
1: اصفر على برتقالي على ليموني من الوجه
0: يعني ما يصعد ما احنا على قولته هن يقولون لا ينزل تشيل هذا الكبد مو
1: اي تم يقول ما يصعد دم
0: فبالتالي
1: من الملامح
0: من الملامح اوكي
1: اي
0: سهل الملامح تقدر شويه يعني تغض النظر ما لا تباوع مو بالضروره تباوع على الوجه
1: لا يا ابو عصام 14 سنه من الزوجين
0: العمر كله ان شاء الله يا رب
1: رحم الله والديك يا ابا وخليك في يوم ان شاء الله
0: الله يسلمك تسلم عيوني شكرا
1: واحد عرس دعامه طول قلبي
0: فدوى عينك شنو
1: ان شاء الله يجوش توم ولد اثنين
0: يا عيني يعني هو دعاء حلو ان شاء الله لل...

0: يعني بس توم ولد اثنين يعني علاوي على كيفك ابطل تبدا بطل
1: اي على مود ثلاثه صار الحلوين ثلاثه
0: ترى بطل معناها تريد ابطل ابطل اقول لك يلا دعوتك ان شاء الله تصير ابطل اقعد واسكت
1: احنا نتحمل احنا المستمعين نتحمل
0: في دول عينك الله يسلمك شكرا علاوي
1: مع
0: سيت اوقف سيت عندك وحده من اقارب قدام بالمديريه مال بابل اي نعم نعم اي شنو راح تجيبوا بعد كافي هاي كيكه وصلت اعطي الصوره يلا

0: تحياتي لك علاوة الوردة بدول عينك. شكرا. شلون دعوة حلوة. يلا يريد يصورها عمار ما يخالف. كيف بايكك زين على الأقل يعني ايش ماشي توت ما توت فراولة كوشي ماكو كب كيك وخلاص. عموما شكرا استاذ عمار تسلم. اتمنى ارجع اعيد الامنيه مالتي بعيدا عن كل حياتي الخاصه وبعيدا عن كل شيء. اتمنى يعني لو تهدأ لو تنمحي من حياتي. لا كذب لا لا يلا هاي طفيت. يلا عندنا اتصال. الو الو مية هلا. ما اقرأ التعليقات اليوم. اهلا عليكم السلام.
1: تعبير اصلا انا كنت ارقص من يعني مشغلين الاغاني ومنطلق ومتونس.
0: اي يعني زين لا مو زين.
1: زين وكل زين وعيدك مبارك وكل عام
0: الله يسلمك
1: وسلامه
0: في دول عينك
1: وتحقيق الامنيات يحفظ لك طيب ان شاء الله ويحفظ لك المخرج الحنين المحترم.
0: من يحفظ لي منه؟
1: المخرج الحنين
0: يحفظ الاهله يعني بلا زحمه الاهله زوجته جاله يخليه شربوا
1: يما زحمه ما تسري
0: ما اريد ما اريد يعني اقول لك خلي حفظ الاهل الهاي اللي لا مو بالضروره.
1: ان شاء الله التالق والتوفيق والازدهار
0: في دول عينك. شكرا
1: صحة.
0: الله يسلمك عزيزي. سمعت التصرف. سؤالي تصرف
1: شو ما سمعت
0: شنو التصرف
1: من الطرف الثاني؟
0: اي
1: من نطلع وتقول لي لا تتاخر. يعني راح
0: بس هي مو يعني انت تقولها بطريقه كلش راقيه يعني لا تتاخر بس هي راح تقولها مو بهاي الطريقه طبعا اكيد.
1: لا هي تقول لي مثلا
0: هي اكو حديه بالموضوع لا تتاخر مو هيك. اي
1: لا تتاخر بدك تطلع.
0: اي
1: بعصبيه شويه تحكيها
0: زين. فبالتالي تعرف انه اكو مشكله او اكو فتشي انت مسويه وهي طبعا نرجع للحقيقه ماكو دخان بدون نار
1: يعني هي مو جهه اكو ارباك بالموضوع الارباك القاطاك
0: زين. طيب
1: طبعا
0: عيني.
1: طبعا انا وياس العازف ياسر ابو
0: اهلا وسهلا مية
1: انا مستمعكم كلش قديم
0: عزيز.
1: بس انا اتابعكم نوبات شويه بسبب الاموال فاتصل على الواتساب.
0: عيوني مية هلا تنورنا انت دائما ان شاء الله عزيزي. شكرا.
1: انت خوش بني انت وبانو سلطان
0: في دول عيني في دول عيني
1: يعني.
0: شكرا شكرا عزيزي.
1: تصور كل ما يعطى للراديو راح اشتري راديو جديد على مود.
0: الله يسلمك عيوني انت شكرا.
1: انا كنت استمع لحد الاذاعات ما اريد يعني تكون ذكر اسماء شفتها تعبانة يعني. شفت الآراء تختلف هنا يعني الأمور الحب والاحترام والعائلة يعني
0: الله يسلمك
1: كمان العائلة صارت بيتي الثاني يعني هاي الإذاعة
0: تنورنا وتشرفنا أكيد أكيد يعني نتشرف بحضرتك موجود ويانا. أنا كلش أشكر هذا الكلام الحلو بحقنا شكرا لك.
1: فتول قلبك
0: عيوني أنت مع ألف سلامة. شكرا تحية لكل
1: الله يعطيك العافية.
0: مع ألف سلامة تحية لكرار الجبوري عزيزي. يعني تيك توك هو حال برامج التواصل الاجتماعي فبالتالي يقدر الشخص يستخدمها بالطريقة السيئة ويقدر الشخص يستخدمها بالطريقة الغير جيدة. يمكن احنا استخدامنا من نفتح البث المباشر مو يعني ما تقدر تقارن بثنا المباشر بباقي البثوث اللي ممكن تكون هي يعني غير هادفة واحنا نسميها الهابطة على يعني المحتوى الهابط وغيره. ما اتوقع انه احنا محتوى هابط او فشي غلط نسوي اذا عاد نقدم برامج. واكو ناس هوايه من خارج العراق يحبون يسمعون اللهجه العراقيه يسمعون اهلهم اصدقائهم يعني مشتاقين لهذا الموضوع فبالتالي احنا نحب نوصل لهم بكل الطرق اذا كان عندنا تطبيق يسمعونه واذا كان على بث التيك توك. فما تقدر انت تقارن بيننا وبين هذه الفيديوهات. انا كلش اشكرك بس ان شاء الله فهمت يعني فهمت الفكره. يلا نروح لفاصل اعلاني فلوس فلوس وهاي كيكتي.
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعه الان 1:30 بتوقيت الرشيد FM.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري.
0: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
0: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
0: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: عمار الغالي شو أقول عليك يعني قليل بحقك. تحياتي لك، شكرا، عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير يا رب، سعادة وصحة والعافية، أجمل وأرق مذيعة وأجمل صوت. شكرا لك عمار الغالي، تسلم لي في دول عينك، إن شاء الله يا رب الموفقية لك ولكل حياتك. لا مو أنت عمار صديقي، أنت من يوم لطيف والله، ما أتمنى لك إن شاء الله حياة حلوة وجميلة ولطيفة وتفتح مشروعك الخاص وتبطل من عندنا إن شاء الله يا رب، آمين. نألو
1: مساء الخير.
0: ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: مساء العسل والياسمين.
0: شكرا، ربي يسلمك.
1: من شمال العراق، من ناحية برطلة سامينة.
0: والله وحياك، مية هلا، نورتنا.
1: هلا
0: عيوني.
1: أسأل سؤال.
0: أي نعم تفضل.
1: على فيسبوك ما عندكم بث على الفيسبوك؟
0: بث على الفيسبوك لا والله، على تيك توك فقط إن شاء الله بالأيام الجاية، كان عندنا بس شوية حصل خلل، إن شاء الله بالأيام القادمة تتدلل.
1: هتنتابعكم جاهزة، أنا تابع شتيك توك بس على فيسبوك ما أريد.
0: عيوني إن شاء الله تتدلل، تأمر أمر
1: سمين.
0: عزيزي
1: ما أمر عليكم الظالم.
0: شكرا.
1: أدي استحيات لأصدقائي.
0: إيه يلا عسر يا بس يلا بيخاف.
1: أريد عندي جماعي بغداد قوية، أجل السلام إلى عدنان في دياره ومع عدنان، إلى السوس الغالية الفي والمي دكتورة مريم دكتورة شيماء لعيونك الغالي، أريد أغنية من عندك
0: إن شاء الله. عيوني أنت نورتنا أكيد، أنا كلش أشكر اتصالك.
1: أريد أغنية مفلاوية.
0: أي تأمر تأمر تدلك.
1: يلا باي باي.
0: هلا والله باي باي، ذكرني يعني بداياتي بالإذاعة وهذه تذكرون كانت قبل هذه مال تحيات يخابر المستمع بحيثان كنت دائما أصفن عليهم أقولهم أنتوا يعني تتذكرون الأسماء بالصدق لو أنتوا شادين رام لو كاتبين. فتحياتنا للمستمع والله ذكرني بالبدايات.

0: مزاجية حبيبي نورتينا، شكرا انك عمري. لا ولا يهمك حبيبي. يلا عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير إن شاء الله. شكرا للجميع يا رب.
1: تحقيق الامانه يا رب والف هدى لقبوزك.
0: شكرا عيوني، مية هلا. من وياي؟
1: ابو حسن.
0: ابو حسن حياك يا ابو حسن. ابو حسن سمعت سؤالي؟
1: نعم.
0: السؤال يقول شنو التصرف، مو حديث، تصرف يسويه الطرف الثاني. يعني انت متزوج اكيد ابو حسن متزوج، فبالتالي انه زوجتك شنو التصرف اللي تسويه تعرف انه اكو وراه مشكله خلاص.
1: واكثر شيء تكسر المواعين. خلص المواعين مال البيت.
0: زين، فانت من تعرف اكو مواعين كسرت يعني يا ساتر. ها
1: هو الحارس كسر المواعين بعد.
0: مو هاي شو تسوي؟ تضرب عصفورين بحجر؟ هم ما تنطلع قهرها وضيمها وزوجتها اوكي، والثاني تخليك تصرف حتى تجيب جدد.
1: لا هو اول وتالي بيده يصرف، بس هي تكسر المواعين.
0: اي مو دا اقول لك هذا يعني عصفورين بحجر، انه اول شيء خصوصا اذا كان ضايجه اصلا من المواعين القديمه وهاي، فتحاول تكسرها بحجه هي ضايجه حتى تشتري.
1: والله
0: جدد.
1: ضايجه ما ضايجه تكسر المواعين.
0: طيب أنا كلش أشكرك، أتمنى لك يا ربي يوم حلو، وأتحية لك وليوم حسن. شكرا عزيزي، مية هلا، باي باي، نورتنا. شكرا علي المختار عزيزي، شكرا. ها هاي أنت، والله مو شكرا ذكرتك. يلا شكرا، هاي ليش لله حقدمه. يلا ألو.
2: ست عبير الجميلة
0: أهلا،
2: صحة وسعادة
0: في دول عينك. شو على قلبك عمار؟ هذا أقرأ لي المسج مالتك.
2: ايه خليه هلا راح. هسه صار في بالي صديقي هدية، هم اتين بعد هاي تعرفين شنو؟ قهوة شوية يحمل عشان يدز له صاروخ يطفي.
0: نورتنا اكيد اموري، اشكرك اني. شكرا.
2: شركة مال بيض عملاق ان شاء الله يحقق امانية.
0: اي مشروع، اي مشروع هو يريده عسى ما يعني ما اقول لك يعني خلي حتى يعلى عنا درجات كبيرة، المهم انه بعيد عنا ما يخالف، ما يخالف اتمنى.
2: والله هو يبدا فاكيد يطق، هذا يعني خوف.
0: خليه يطق، خليه يطق، بس يعني خارج نطاق الزون مالتنا يعني، فاهمني؟
2: ايوه الله يوفقك ويوفقك.
0: الله يسلمك.
2: جميل، البارحه كنت احكي وياك في مارتي نزلت جوا، قلت له سوي لي ريوق، انا فوق هذا مارتي الطباخ لغيته
0: زين،
2: يعني لك اللي تسوي مني يدش قبل يروح بيت اخوي جوا الرسول ياكله
0: زين.
2: المهم فانا كنت اقول لك ست عبيره الجميله كان هي طب من باب صار البارحه.
0: انتوا قوة تكرهون نسوانكم بيه، قوة ومروه
2: وحق هذا يابا. انا دحت ترى على الاذاعه يعني ما عندي شيء حقيقه، زين شافت مالتكم اللوجو زين، ويعني صار يوم يابا والله امزين يابا.
0: انا اعتذر يعني، ولا ما لي علاقه، بس ما اعتذر.
2: لا بالعكس، اتمنى تسمع هي المقابله، ما لك علاقه. تقول لي ليش ما تقول لي إلي جميله؟
0: اي قول لها جميله هسه تام، ما ادري شلونك امير يعني تام، ما ادري شلون.
2: يا خالي والله ما اكذب، انا احكي الصدق الله فوقاي
0: يعني شنو عزيز
2: يعني. ها هي باي باي، اترك تسمعني
0: انت تريد كحلت عميه، انت حولت الموضوع كله. لا مشكله انت والله عظيم، والله يا امير يعني شويه.
2: اسمع والله.
0: لا امير يعني ما ادري ايش اقول لك والله، بس الله يساعدك والله. يعني ان شاء الله يا ربي انه نسمع صوتك، احنا نتمنى نسمع صوتك في الايام القادمه.
2: كل واحد طيب عمارهم مثلي متاذي.
0: تحياتي لك اكيد. انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا. شوفوا مستمعينا، مريم حبيبتي انت، هذا دفاعا عن مستمعينا الرائعين واللي احنا نحبهم كل شوي. دائما اقول لكم رجال اللي ما يعرف اليه البرنامج، ما يعرف مستمعينا، احنا يعني والله اللي أقول لكم إحنا عائلة ما تصدقون، هذا الشيء راجع لكم، بس إحنا صار لنا 5 سنوات تقريبا هذا النمط مال المستمعين ويانا، الجدد اللي حضروا ولا القديمين، أكو قديمين أمير من القدماء. فبالتالي يا عمري أنت، هذا الحديث هو مدى ينطب مرته نهائيا، هو من باب المزح فقط. أكيد هو يعز مرته ويحبها ويحترمها ويقدرها، ومرته أيضا تسمعنا، فبالتالي يعني أتمنى شوية كلام مالتنا نوزنا قبل ما نكتبه، ما بيها شيء يعني. يلا عدنا. ألو ألو أمير بعد شتري دافعت عنك. يلا ألف دولار كوب. يلا يلا. ألو ألو ألو يابا ألو.
3: والله مساء الخير.
0: أهلا مساء الورد.
3: تحياتنا للسعفير، تحياتنا للمخرج.
0: هلا والله مية هلا.
3: أين أمير حبيبي؟ دوشك وبخده وحضر.
0: والله أمير اليوم بقول هو باع له معزوم. أنا أقول لك خطة أمير شنية هذه. هو معزوم يم جماعته ما يقدر يطلع، فدي يسوي له مشكلة كبيرة بيها زعلة حتى يطلعوا يا جماعته. اليوم خميس فاهمني، فيريد له وقت انه يطلع ويا جم، فيقول لك خلي ذبها الحكايه تسمعني زوجتي راح نتعارك تمشي يومين السالفه ونتصالح. المهم انه هو اليوم يطلع. انا اقول لك هاي خطه انا اعرفها ما لك علاقه.
3: حظ نفسك حظ موجوده وخير من الله.
0: يلا محمد
3: تحياتنا لك اولا.
0: شكرا عيوني.
3: يا رب دوم الصحه والعافيه طول العمر
0: في دول عينك
3: ومن تألق لا تألق، ويا رب يشوفك عربيا وليس بس عراقيا.
0: الله يسلمك عيوني. يعني شكرا
3: تستحقين هذا الشيء.
0: شكرا في دول عينك ربي يسلمك. انت
3: مشروع بعيد عن عمار، بعيد تماما.
0: ها
3: مشروع ما تشبعد عن عمار.
0: لا مو مشروعي اني دا اقول، هو خلي يفتح، هو خلي عمي هو خلي يفتح احلى مشروع بالدنيا، خلي يصير احسن من عندنا بس. مو يعني هذا قصدي، بالعكس دعيت له الا انه هو يفتح مشروع خاص كلش.
3: والله من قلبي
0: شنو من يمه. اي اي اي. يلا محمد شنو التصرف؟ تصرف مو حد يعني مو كلام، تصرف تسوي زوجتك تعرف انه هي مخثوثه اليوم اكو يعني فتشي اكو تاتش راح يصير مشكله.
3: انا شغلتي
0: اللي دق علي. اي
3: شدي تشينكو.
0: اي
3: نزلت بن فرد نو وصير عباس اخوي
0: زين.
3: انا بين الاثنين واعرف انه ضايق وقافل عليه
0: زين.
3: بعث من اجي احكي ماكو ساعتين ثلاثه انا احكي واحد. نزلت تشينكو وقعد
0: زين.
3: وش استوى هاي اكو شغله ما اعرف يعني نسوان كلها هيك. طابه طالع من الغرفه.
0: اي صحيح.
3: بس تريدني احكي وانا ساكن مغلس حاطط التليفون والسماعات وبعد مو يم الشغله
0: زين.
3: امانه يعني انا ما احب هاي الشغله يا ابو من يمي. يعني بالاخير احاول انه لازم اسوي له مشكله حتى اخليها تحكي
0: زين.
3: اي هاي التصرف مال الطب وتطلع ونزل كيفنج.
0: اي
3: انه الوالده وياها تطبخ ما اعرف شنو الموضوع. شوفوني يمكن مكان بالله باي حديقه باي شيء.
0: طيب لا لا ان شاء الله ماكو يعني شيء.
3: يا ربي موفقيه
0: عيوني
3: وان شاء الله.
0: اوكي
3: تسجلش العمر ال100 يعني تعبري ال100 ان شاء الله
0: في الدول عينك. 100 هلا نورتنا شكرا عيوني انت. باي باي. كنت اتصال ثاني. الو الو
4: الو
0: هلا هلا
4: يا سعيدة
0: وأيامك شكرا. شو الصوت هيك يرن بالقلب هذا الصوت هيك ما ادري
4: هذا حبك وين
0: عوفيني اليوم انا كلش لطيفة فرجاء لا تحاولين يعني. اوكي
4: ترى هذا حب والله يعني صباحك حب وسعادة. انا حبيت اشاركك اول لحظات
0: ولا اخاف رسل طبعا اكيد ويانا الاعلامية رسل السامراء يعني رسولة حبيبي نورتينا رسل. يعني بيناتنا هذا الكره بيناتنا ماكو هذا يعني نعوفه اليوم مو
4: لا احنا دائما نتعرفين مسالمين
0: يعني حبيبتي يعني اتمنى انه يعني يكون يوم مش لطيف ان شاء الله يا عمري.
4: ان شاء الله حبيبتي يعني دائما لطيفين.
0: حبيبتي والله حبيبتي خمسه مو عمري انت شلونك رسوله؟
4: يعني كل زين
0: يا رب
4: من من من اكون يعني سمع صوتك اكون من كل زين.
0: ايابا ان شاء الله يوم عيد ميلادي يا امي يا اريد عيد ميلادي.
4: اي والله هيك ما اعرف يعني حنين اشتياق
0: في دول عينك حبيبتي انت من الاشياء اللطيفه اللي حدثت لي هي رسول والله امانه. صار اشكرك عمري انت حبيبتي
4: امسي جميله
0: حبيبي شكرا. يلا كافي
5: عمي الواحد ايش
4: افراح ومسرات كافي
5: رسول الواحد ايش عليك
0: ست عرفين طاقتي
5: عمي الواحد تحكي عليك
0: انا احكي عليها بعد رسل هذا المخرج يقول عبير تحكي عليك البارحة تصدقين
4: عادي عادي عادي.

0: انجلي بهيك شيء بس انا
1: حبيبتي الرسوله تحيه لك والليث العزيز مو عمري انت حبيبي نورتينا اكيد انا كلش اشكرها
0: مره ثانيه وطبعا انيال لعبه رشيد كلها على عبير طبعا اكيد واولها واولهم المخرج اللي هسه حكي وراد يخربوا بيناتنا
1: اي اي
0: يلا تشاو
1: عمري انت باي باي تشاو يلا ان شاء الله اليوم اشوفك ماكو اي عذار يلا باي باي باي باي باي باي يلا عدنا مع الف سلامة حبيبي عدنا اتصال ستحييك على الروح الحلوة شكرا عليكم السلام مية هلا
2: شلونك يا غالية
1: الله يسلمك عزيزي مية
2: كل عام وانت بخير
1: عيوني
2: ان شاء الله يا رب من تعلق الى تعلق
1: شكرا
2: وان شاء الله تبقين بهاي الاذاعة 100 سنة
1: لا كثير
2: وعمار كامل وياك
1: لا محمد دعوا هالكره هذا
2: لا لا بالعكس
1: لا لا تكرهني والله تكرهني
2: لا ليش
1: والله
2: لا
1: تكرهني والله هاي الدعوه يعني اكو كره اكو سواد والله, والله.
2: لا لا لا بعدين
1: لا فدول عليك شاق وياك
2: الله يحفظك انت يا رب
1: عيوني انت نورتنا اكيد يلا قل لي
2: شو قلت عبير
1: أي.
2: انا اي شخص مو يعني سوى البيت اي انسان من اشوفه ساكت
1: اي
2: ويتأفأف اقول هذا وراه مشكله هذول شافتهم من قاعدين اثنين يتناقشون مثلا يتناقش موضوع وهو بس قاعد يحكي هذا دول ضمنه ضمينه
1: اكو اف اف اكل تعف
2: اي ويتأفأف
1: وينساها هاي الآية ما لا تقل لهم أفا ماكو هاي ما تمر
2: عليك اي هذا من شفنا كل شوية يتأفأف وساكت
1: زين
2: هذا يقول وراشي
1: صحيح والله
2: اي هذول كلش راني زين
1: طيب
2: لو مثلا الجهال ينكتلهم بالبيت اقول لا ها هي
1: ها اي صدق هذا التصرف ماتي اطلع قهري
2: اي هذول اي
1: اكو مثل عندنا مثل عراقي يقول ابويا ما يقدر بس على امي سامع هذا أيه. المثل فهم ما يسووا طلعوه بالجهه سوداء عليه خطي
2: يا بس فيك تبكي يقول والله ما ادري شو مسوي والله كل شيء ما مسوي زين ليش كذا ما اعرف
1: صحيح طيب محمد اكيد نورتني اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله شكرا عيوني
2: معك بس ايش منشور على الواتساب بس عادي
1: هسه والله اقرا شويه من التعليقات قود الحق عليها لا ما يخاف عذروني تحياتي لك اكيد نورتنا كل عام وانت بالف خير يا عبير بياتي يا رب سنه جديده من عمرك تكون مليانه فرح وسعاده ونجاح وتحقق بها كل امنياتك واحلامك اتمنى لك ايام حلوه مثل قلبك وضحكه ما تفارق وجهك ورب يحفظك ويوفقك بكل خطوه عيد ميلاد سعيد يا عبير عقبال 100 سنه بالصحه والعافيه والفرح شكرا محمد عيوني قريت تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا اكو بعد كان مسجات ما ادري مساء الخير من مغتربي العراقيين من المانيا نقدم التهنئه عيد ميلاد سعيد اخوكم فلاح الركابي شكرا فلاح عيوني تحياتي لك شفتوا هذا اللي حكيت ببدايه الحلقه وقلت عندنا هوايه مستمعين مغتربين خارج العراق ويحبون يسمعونا ويشوفونا ويحبون هذه يعني التواصل تعرفون هناك اكثرهم يعني شويه التواصل عندهم قليل شبيك عمي هاي الكيكة مال عمار جاب لي كب كيكة هاي مين هاي شو اسمه اسوي اعلان من شو اسمه يلا عدنا اتصال الو
3: مساء الخير
1: مساء الورد
3: هلا عبير شلونك
1: هلا والله
3: كل عام وانت بخير
1: وانت بخير
3: سيد والقلب سعيد ميلاد سيد عبورة ان شاء الله
1: سلام ربي يسلمك
3: وصحة دامة ومن إبداع لإبداع وسلامة البنوتة
1: عيوني أكيد. أنت شكرا إن شاء الله يوم زواجك أكيد. يا رب تحقق لي هاي الأمنية يا رب تحقق لي هاي الأمنية
3: عمي والله أنت أول المدعوين
1: بالله بس الله. أسمع سيف الزوج إلا أنا أوزع حلال مشاكل والله العلي العظيم بعد هاي حلفان على الهواء بس
3: يعني
1: أسمع
3: بس اسمع نذر هذا
1: اي والله نذر والله بس اسمع حتى لو ما بطلع من يعني انت عايش وياه يا عمر صار لك 10 سنوات ما ادري ايش قد صدق كذي 10 سنوات هوايه سيف بس المهم فبالتالي انه يعني موجوده ما موجوده اسمع الخبر هاي نذر خلاص شوف ايش راح اسوي
3: التفقين يلا وانت احد المدعوين حتى اخلص اني حتى ما اخلص
1: فدول عينك
3: وان شاء الله من يبوره والله امانه انت اعلاميه تستاهلين كل خير
1: الله يسلمك
3: احنا من المحاربين القدام وياك ما شاء الله 10 عمر
1: اكيد اي والله صدق 10 اقول انه انا اكو مستمعين يعني لهم معزه خاصه جدا
3: عليك ان شاء الله شوفي كل سعاده وكل شيء حلو بحياتك
1: تسلم سيوفي شنو التصرف اللي تسويه الطرف الثاني

0: تصرف تحس انه يعني باعتبار انه تواصلكم اكثر على التليفون مو وجها لوجه، فتصرف تسويه تقول انه اليوم اكو مشكله، ممكن يعني ما تجاوب على المسج، ممكن تطول شوي بالاتصال، تدري انه التليفون بيده بس هي ما تجاوبك، يعني هاي التصرفات. شنو التصرف اللي تسويه تعرف انه اكو مشكله؟
1: يعني اكثر شيء اكثر من مره ادوق يعني ماكو رد،
0: اي
1: ماكو جواب.
0: تعرف يعني انه اليوم تعرف اني دا تسمع شعر مال رائد ابو فتيون، ارجع ساعتي وين ارجع. تعرف باي اللحظه يا قاعد هذا الشعر، يعني لو بدي ارجع ساعتي وين ارجع
1: تمام.
0: لديك الصدفه ما عرفتك مش والله نسيتها، تحياتنا اكيد لرائد ابو فتيون، اموت على هذا الشعر طبعا. فتلقى يعني انت راسل يجي ببالك هي دا تسمع هاي مو
1: اكيد 100%.
0: طيب
1: تحيات عبورة، نهاية أسبوع حلو عليكم، خميسكم حلو إن شاء الله.
0: عيوني، شكرا،
1: شكرا،
0: مع ألف سلامة، شكرا.

0: بينك ابو هنين يخلي لك هنين ان شاء الله وتشوفها احسن البنات يا رب.
1: يسلمك الله يسلمك. شنو طشيت الخبر اليوم الصبح؟
0: انت طاش الخبر عمي، مو ادري بك انت
1: غش
0: غد مديرية هذه الأحوال الجنسية
1: عميد بالمرور
0: بس تمشي لا يا مرور أحوال المدنية وتمشي على الكرة الأرضية
1: عميد بالجنسية
0: نورت
1: إن شاء الله تخلصين من التعليقات السيئة.
0: لا والله سيئة ما يخاف، بس دعوة تجي بهاي الطريقة يعني بصراحة يعني عذرا أن الجملة هي ما يصير أقولها بس حقارة البشر حقارة البشر لي وين واصلة بأنه يدعي هذه الدعوة علي، فإن شاء الله يلاقيها بحياته. بس هيك أقول يا رب
1: يا ذاك إن شاء الله.
0: يعني ما داعي على أحد بس كلش غذتني الدعوة، فلهذا يعني ما أدري شو أقول، الله يسامحني يعني. يلا المهم
1: شنو الملابس إن شاء الله يوم العمار كامل.
0: عمي عوفني من نوب شهر السابع عمار شهر كامل احتفلنا بعيد ميلاد من نوب شهر.
1: إي والله شهر كامل
0: شيء ما كرهت شهر السابع أخذ إجازة شهر والله العظيم، حتى بالأمومة ما سوي ترى حسويها آخر شهر إجازة. هذه كلش شاكرة تصارك. بس أبو هيلين ما قلت لي شنو التصرف اللي تسويه أم هيلين تعرف إنه أكو وراء مشكلة.
1: إذا أنا بالكوفي تكتب لي على السناب من تطرتك عندي موضوع يهبط السكر عندي إيدي بعد جسمار بنشيني
0: شلون شنو
1: أنا طالع بالكوفي تكتب لي على السناب من تطرتك عندي موضوع أنا رجلي تخدر سكري يهبط.
0: إيه بعد.
1: هاي ودي.
0: قل لي بعش بقى غير. بس أرجع وأقول هاي التصرفات كلها هي عبارة عن دخان لأن أكو نار يعني أنتوا هم ما تيموا حبابين.
1: والله أنا فقير. لا والله فقير.
0: صحيح نعم.
1: جات عمر كامل.
0: نعم. طيب علي كلش اشكرك ابو هيلين نورتنا. شكرا قلبي مع الف سلامه. باي باي.
2: النهارده عيد ميلاد مين؟ النهارده عيد حد ايه؟
3: عيد ميلادي.
2: عيد ميلاد انا. انا عيد ميلاد
4: يا جماعه النهارده.

السهر العراقي. السلام عليكم متابعيك، نسوي السهر العراقي استعبير، كل عام وانت بألف خير. شكرا وانت بخير، ربي يسلمك ويخليك ان شاء الله. مصطفى ايضا كل عام وانت بألف خير، سنين سعادة يا رب. شكرا جزيلا. للأسف ما قرأت هواي مسجات وصلتنا وكلام حلو، انا اتمنى لكم ان شاء الله كل ايامكم تكون هي عبارة عن افراح وسعادة، وربي ما يخلى حياتكم من كل احبابكم يا رب، وتكونون دائما. انا هذه الدعوة كلش احبها، احب اسمعها، ولهذا احب اقولها للاخرين. ان شاء الله يا ربي انه تكونون دائما وكل سنه كاملين العدد وليس ناقصي العدد. فاتمنى لكم يوم حلو. شكرا لكل اللي تابعونا. على الاقل خلينا اكل الكيكه. اكل هاي الكيكه، ما اكل اكلها بس يلا هيجي ما اكسر بخاطرك يعني. عموما تحيه لمستمعينا، اكيد اتمنى لكم يوم حلو، نلتقي وياكم يوم السبت ان شاء الله. باي باي.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية الموزنة بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: خميسكم أحلى على الرشيد بانجور.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان، غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. قالت النائبة ضحى السدخان أنه بعد موافقة رئاسة مجلس النواب تمت إحالة 9 معالجات مالية في موازنة عام 2027 قدمت من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المالية النيابية لمتابعتها، وبينت أن حزمة المعالجات ضمنت تعيين حاملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وخريجي قناة النخبة والمعاهد النفطية، فضلا عن خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية، بما يضمن تخصيص درجات وظيفية لاستيعاب هذه الشرائح في مؤسسات الدولة. أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان عودة عملية نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الكهرباء تدريجيا نحو وضعها الطبيعي بعد انخفاض الإمدادات خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بجهود وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية وبالتنسيق مع شركة دانا غاز، وأضافت أن وضع تجهيز الكهرباء بدأ بدوره بالتحسن والعودة تدريجيا إلى طبيعته بعد تأثر إنتاج الطاقة بانخفاض كميات الغاز الموردة إلى محطات التوليد. قال مصدر في وزارة المالية أن دوائر التمويل الذاتي بدأت بتمويل رواتب موظفيها، وأضاف أن البدء بتمويل دوائر التمويل المركزي ستكون الأسبوع المقبل وبالتدريج. ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه وفقا للخطة الأمنية المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات قطاعاتنا الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين 2 بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال، وآخرين مخالفين أقدموا على صهر مواد ممنوعة ويعملون بدون موافقة رسمية، وأشارت إلى ضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في جانبي الكرخ والرصافة. قتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين بريف درعا، وأضافت أن قوى الأمن تواصل انتشارها وملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، فيما فرضت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة حظرا للتجوال في المدينة إلى حين استقرار الوضع الأمني. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية للموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان، غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
4: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: خميسكم أحلى على الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا ثمان على 91.5 ترددنا في العراق أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونوا يعني منضمون من خلال حلقة اليوم من على الطريق عن طريق التيك توك بالبث المباشر. تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع. حقيقة خلال يوم 15 ممكن كان مدري يوم 10 والله مدري يا يوم هو صار المؤتمر الخاص بأبل واللي أعلنت به عن أصدارها للآيفون 18. بعد هذا بكم يوم طلع هنالك تحديث للسوفتوير. شلون ربط أربط لكم يا صبروا لحد يستعجل رزقه. بعد ذلك طلع أكو تحديث، التحديث هذا كان هو عبارة عن تحديث للسوفتوير. حقيقة جاء في بالي بما أن اليوم خميس، ف تخيلوا لو الإنسان هم يتحدث، يعني ندوز دقمة يحدث سيستم. تخيلوا هذا كم قريته في إحدى النشرات العلمية كانت تتحدث عن الـ AI، إلى أنه هو كل ما تحدث كل ما يكون أذكى، كل ما تحدث كل ما يتخطى الأخطاء السابقة. والله العراق راد له مو تحديث، راد له سوفتوير جديد. مهم، فبالتالي هي خميس مبارك مخلد والله كلش حيل مخلد، إن شاء الله مبارك. المهم فتخيلوا وياي لو أنا قلت لكم أو سألتك سؤال أو سألتش سؤال، إيش وقت آخر مرة حدثت صفاتك، تصرفاتك، أجواءك، لبسك، يعني أنت كلك كشخص إيش وقت آخر مرة حدثت وإيش حدثت بنفسك؟ مو هسه تقول لي والله راح تبين بالمشاركات، ما ارد احرقين. بس بالتالي هذا السؤال اللي راح اسال لكم اياه، او السؤال هو هذا السؤال حلقه اليوم، شو وقت اخر مره حدثت؟ حدثت اصدقائك، حدثت اهلك، حدثت مرتك، حدثتي جهالك، يعني عادي التحديث، سويت انتقاله من حال الى حال. هسه تقول اشتريت بيت واعوف لي هذا، انا احكي عن انت كشخص او انت ك فتاة أو امرأة جميلة، شو وقت حدثت آخر مرة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 1115 وعلى 0780211 1117 بإمكانكم الاتصال بينا عبر الواتساب على 0720211 1115. عندنا أي مدهير مدهر ما شنو هذا؟ أخطائي ما تتعالج ولا تتحدث. صعبة هاي، هذا اللي أنت إصدار قديم. يلا هاي أرقام الهواتف بإمكانكم الاتصال بينا، والأرقام موجودة جماعة التيك توك، موجودة عندكم بين أسفل الصفحة مثبتة حتى تكونون يعني على الهواء مباشرة وتجاوبون على سؤال حلقة اليوم اللي يقول شو وكر آخر مرة حدثت؟ شد راتك، ما تجبري مساء الورد.

0: حسين وياك.
1: اهلا يا حسين، شلونك حسين؟ شو عصبي انت لو احسك؟
0: لا مش صافن.
1: حلو، وين صافن؟
0: بيوم ورا يوم.
1: شبيه ورا يوم ورا يوم؟ ما اليوم ورا يوم ثقيله
0: مو
1: والله.
0: بنقول لك تعال النادي ماذا تختم.
1: ماكو عمي، ما والله يعني عزيمتكم دا احسها اجسها مو قويه، ما ادري ليش. انت بس الخميس تذكرني، ما اعرف
0: والله. يعني اليوم
1: اي
0: قاعد انت يعني تخسر الأمانة.
1: اخسرها؟
0: اي والله
1: اعتبرني خسرتها. شنو يعني؟
0: لا لا يعني
1: افرض مثلا اذا قلت لك غير يوم جاي، ما راح تسوي مثلا نفس اليوم؟ لو شنو، لو شنو فرق هاليوم؟
0: هو اليوم عقيد موسى.
1: الله اليوم شنو طلقات
0: اليوم 17؟ مو اليوم 17
1: اليوم 17 اليوم
0: كذب. اي 17.
1: اي والله 17. زين يلا، شو وقت اخر مره حدثت انت ما طلع عقيل موسى قديم؟ هسه بدنا نحكي بالتحديث. اي
0: صار عرفت الشغله.
1: اي ايش سويت؟
0: بدلت سيارتي الحمد لله.
1: الله، بعد ايش قد؟
0: يعني وصل لي تقريبا شهرين. اي
1: شهرين من اشتريتها وبدلتها، لو شهرين من بدلتها؟
0: اي لا يعني سيارتي بدلتها صار لي شهرين.
1: صار لك شهرين، ايش قد صار لها عندك القديمه؟
0: صار عندي تقريبا 4 سنين.
1: هواية زين،
0: بس ومونا الموضوع.
1: شو الموضوع لاد؟
0: نزلت من كوريا ركبت ألماني.
1: الله أكبر، صار فيك
0: شو النظرة اختلفت العالم كم أسبوع لي.
1: كل أستاذ
0: يا غريبة
1: هسه، كل أستاذ
0: ها؟
1: كل أسوح لك أستاذ هسه. إيه
0: ماكو حتى بالبارك.
1: إيه
0: يعني كان قبل أطب هسه كل يفتح الباب
1: يتفضل. كان أول ما أطب يقول لك رقم الهوية إيش قد ومتنق.
0: اي
1: والله هسه استاذ بس رقم هويتك. اي 30 40.
0: لا المشكله وين؟ على مود مو يقولون اعلان المحل المطاعم اللي باليرموك و14
1: صباح. اي كل استاذ.
0: لا مو كل استاذ. يطلع القهوه طابق باب المطعم.
1: اي هو بل ما يسالك ذيك ماكو ما يسالك اصلا.
0: اي فلا ما يسالني.
1: فهاي لا هاي هاي يفرض عليك يقول لك في اي بي صح؟ فانت طبعا هنا انا خجل ايش تقول له؟ ايه ولازم مو تقول اي حب لا عود يعني الطبيعي. اي
0: اي 10 تصير الموضوع 10.
1: اي ما يخاف 10 بس بالباب تطلع قطوعات
0: ترتيبات تترتب هوايه
1: فول حجي. شو اخذت بالعافيه؟
0: مرسيدس الحمد لله.
1: شنو هي؟ سي اي اس
0: اي
1: اي. حلو.
0: اي
1: خوش انتقاله. كان عندك قبلها؟
0: سبورتج 24.
1: صدق كذي؟ صدق كذيب؟
0: ها؟
1: ايش اقول لك صدق كذيب؟ هيك طويله.
0: ايش قال هو زيرو
1: بس زيرو. بس انتقاله انتقاله هسه الحياه ايه. تختلف عندك، هدومك راح تختلف.
0: بس بس والله استاذ سلطان يعني بالامانه يعني مو لك الفرق ترى.
1: القعده تختلف، الكرسي يختلف ما يخالف.
0: لا لا قصدك فلوس يعني.
1: ها اي طبعا يعني طبعا. اي احنا مو احنا
0: انا استغربت لا يعني انت مثلا تبوع انه هو مرسيدس. لا ايه. والله يعني مو ذاك الفرق.
1: اي
0: يعني واحد يجمع له 6 أشهر 7 أشهر
1: يلم ايده
0: المي والكهرباء.
1: وبالمناسبه هي خلي في بالك هاي المشكله اللي اقول انا مثلا واحده من ضمن التحديثات مال المجتمع العراقي الى الان هو ما مقتنع الى انه هو يجني الماني لان هو يعتبرها فد سالفه وهي صدق يعني اوكي عطلها يكسر الظهر بس بالتالي هم خليك حنين يعني فاسعارهن مو عاليه كلش وتفاصيلها حلوه ويعني ذاك يوم صديق كان عنده 530 موديل 25 وماشي 25,000 كيلو موضوع 4 شدات وشويه مع العلم اذا تجي سورنتو سعر 4 شدات
0: بالضبط.
1: فستة وين راكب بي ام 500 وحلوه وجميله ولطيفه وتقبل وين راكب هاي يعني
0: يعني انا
1: مو دا اقول لك هذا لازم انت
0: السورنتو الجديده.
1: اي
0: ف اخر يعني بهذا السعر اخذت.
1: اي انا ظنيت 140 43 44 45 تلقاها.
0: اي لا انا ظنيت قلت انا عندي سبورتج وابوي عنده سورنتو ماخذين كيا وكال احنا
1: شنو لا هو المالك واحد ترى هو خلي بالك الحكومه الكوريه
0: بالضبط.
1: فخوش تحديث يعني هذا انا

0: سينا حينك عليه التحديث، حياتك راح تختلف، أمورك راح تختلف، ملابسك راح تختلف، نظرتك للحياة تختلف، نظرتك للمجتمع تختلف. هسه حتى من تخابرني بعد تختلف أنت. لأن هي هسه أنا عرفت ليش طبعا عصبي. هي هاي مال ألماني تنك.
1: إيه مال ألماني تقول إيه.
0: بعد لأن تنحست هسه بعد ما تنحس عارفك عندك مرسى.
1: إيه بالضبط.
0: طبيعي ما تك هذا. تحياتي لك. الله يوفقك إن شاء الله يا رب. اسبوع الجاي اسبوع الجاي والله وعد اسبوع الجاي والله اسبوع الجاي
1: يعني اخابرك اسبوع الجاي الخميس اخابر
0: خابرني الخميس رتبانياك وخلص هاي
1: هاي
0: ان شاء الله حبيبي خش تحديث حتى تحدثت مالي يا تسوق ليش يا محسن عاش فيكم جماعتك نامي بالصناعيه

0: يلا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الصلاطين الحبيبي.
0: اهلا اخي. هاي
1: ايه
0: نعم
1: ايوه
0: ايه زين. شنو الاخبار دكتورنا جميل؟
1: حاليا عدوا لي
0: الله ايه
1: متوجهين
0: حلنا. شو عندك فاتحه؟ فاتحه
1: فاتحه. انا وثير وتيسير.
0: انت واثير وتيسير
1: ايه
0: ورايحين فاتحه بالحله.
1: فاتحه بالحله خال ابويا توفت.
0: ما اعتقد وما دا اقدر اصدق بس احاول اصدق.
1: والله العظيم اللي صور لك ودك لعب
0: ما مال انت هسه. انت واثير وتيسير يعني موضوع مشكوك فيه.
1: السياره الثانيه ابراهيم وراي.
0: ابراهيم منو يا
1: ابراهيم؟ وعلي حسنيه
0: باوع مزرعه. لو ما اصدق والله فول مزرعه. زين المهم المهم انت وصلت دي الصوره بالجروب. خل اشوف. المهم
1: ضروري طبعا بيكتبون بالجروب بس ما لين داخل.
0: عوف عوف لا سوق سوق. يلا شو وقت اخر مره حدثت؟
1: ابو سلاطين السؤال ترى ما اصلح.
0: شو وقت اخر مره حدثت؟ صفه حاله اصدقاء شيء عندك بالحياه انت كشخص كل التفاصيل مالتك حدثت سويت شيء انتقاله من حال الى حال تحديث سويت مثل التليفون.
1: حدثت علاقة
0: حلو ويا من؟
1: لا أنا أبو
0: ما حد كذا مو علاقة.
1: سيارة يعني 2010.
0: أي سيارة 2010.
1: حدثت السيارة. أي
0: حدثت السيارة حلوة.
1: كان عندي 2002
0: وسويت 2010. سويتها 2010 حلو. شنو الفرق ما بين 2002 و2010؟ يعني ليش حدثتها؟
1: الماكينة مالتها قوية بالطبع.
0: أقوى طبعا. أي
1: ونشطة.
0: ايه حلو.
1: وراح ادزلك صورها ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. طبعا 100% هي حتكون انظف اجمل احسن يعني.
1: رحمه على والديك.
0: ما متعوبه شلها.
1: الف رحمه على والديك.
0: والديك لا طبعا.
1: طبعا انت يا سوس يا هات انت ما عاد يلحقك.
0: ابيع واشتري على السريع يعني. سلم لي عليهم اثنينهم يعني. اولا سلم لي عليه اثير هوايه وتيسير هم سلم لي عليه وقل له ما طول انت بالموضوع ما مرتاح للسالفه اني بس هسه اثير بالله امشي له احبه بس تيسير مال رايح فاتحه ما اعتقد. من راح العمره؟
2: والله
0: من هو؟
1: تيسير
0: رحت للعمره؟
1: صراحة أنا هذا الموضوع ما
0: حكيته حتى. شعلي والله أنت لو مو تروح العمر لو تبقى هناك أصلاً نفس الشيء. تيسير وعرفك. المهم طيب تحياتي لكم إن شاء الله ربي تروحون ترجعون بالسلامة وشكرا جزيلا لاتصالكم حبيبي.
1: حبيبي
0: على حياتي مع السلامة. باي باي. علي عمار أكبر تحديث الإنسان هو الزواج بغض النظر عن بغضك لهذا الموضوع. بغضي؟ لا والله ما باغضه بس فكرة ما بختلع بيه عادي بس ما أبغى الزواج. قاعد يبغى الزواج.

0: لا لا يلا طينا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: ابو الطلاطين شلون صحه؟
0: الذهبي حفظك من وياي.
1: وياك علي العزاوي.
0: اهلا يا علاوي. اهلا وسهلا.
1: مشتاقين.
0: شلون الاخبار؟
1: شلون مختفي؟
0: ما يعني حياه ما اكو ناس دا تدخل بيناتنا.
1: منو؟ الدكتور؟
0: يعني جماعة اي الدكتور ما اعرف.
1: ما ادري
0: انت
1: خابرني يقول لي قلنا رايحين فاتحة ما ادري شنو.
0: منو قال انت وين رايحين؟ صدق علاوي انت ما تكذب.
1: والله رايحين فاتحة.
0: علاوي ما اصدق هذا الجروب رايح فاتحة مال انت ابراهيم اثير تيسير منير يعني مدى مدى مدى استوعب الفكرة.
1: والله العظيم رايحين فاتحة خالة لابو منير توفى.
0: اي قال ابو منير
1: عمره 115 سنه
0: ماكو شيء في دول عينه ديناصور. أيوة. اربع مرات ميت هذا.
1: زين
0: هاي
1: رايحين نقرا فاتحه.
0: بالمناسبه على سؤال اليوم هاي التحديث مال موت مات مره رجعوه قال لهم ايه قال له اسمك طلع من زمان خلينا نشوف نحاول الدور مالتك لي وين واصل. شو كنت اخر مره حدثت علاوي؟
1: حدثت
0: كشخص انت صفه حاله اصدقاء عائلة شغل تحديث سويت تحديث انتقال بحياتك
1: تقريبا قبل شهرين.
0: اي
1: تحديث
0: شو وقت
1: قبل من شهرين.
0: اي سويت
1: حدث الصديق.
0: حدث الصديق
1: اي والله
0: يعني لغيته حطيته.
1: لا لغيته مع لغيته
0: بعدين. اه
1: والله كان واخذ كل وقتي.
0: الله
1: اي والله
0: ما ماخذ كل وقتي. شو ماخذ كل وقتك بس ما شفته في يوم وياك بوقت.
1: لا لا هو هذا يعني
0: ايه.
1: نهاري مو ليش.
0: لا شوف على عم تعرف نفسك نحيس بس هاي بس على مود ملاحظه لك يعني.
1: ايه.
0: المهم خلاص جيد حلو حدث كل وقتك من خلال شخص كان موجود بحياتك حددت الامور لغيته.
1: اي والله
0: ايه. ابراهيم شو وقت اخر مره حدث
1: ابراهيم؟
0: ايه ابراهيم يوم يصبح يحدث يومي الصبح.
1: ابراهيم شلون عندي ايفون 16 قاعد الصبح قام حدد
0: وحده مسوي هذا التحديث الليلي هو ماكو ينام يقعد محدث. ايه ابراهيم
1: ايه محدد ماكو اوتوماتيكيا.
0: ايه هو بس منير مدى يحدثه ما اعرف ليش.
1: لا حجي
0: ايه
1: لا علاقه يعني
0: علاقه ما بيها تحديث
1: ابد. لا لا
0: الله يحفظكم ان شاء الله طريق السلامه يا حبيبي.
1: خلينا نشوفك
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: طالعات
0: ومراي يسلم عليه. الله الكبير في دول عينه.
1: اي والله
0: عافنا هو باع هو اول واحد عافنا خالو عاصم اول واحد عافنا. اي هو بس عافنا طارت البركه.
1: اكو تحديث قبل هو راح يحدث.
0: اي هو غير يحدث تعبني خالو عاصم.
1: لا لا راح يحدث.
0: ها يلا ننتظر التحديث لعد
1: ان شاء الله.
0: تحياتي لكم. شكرا جزيلا. هلا باي باي.
1: هلا هلا هلا 30

0: ناخذ اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: الحمد لله. شنو وين رايحين الولد؟
0: رايحين فاتحه لبي الحله.
1: ها ها ها، هم فاتحه مي هنا قريبه.
0: ايه
1: صلاح الدين
0: ولا فد يوم شفت لهم فاتحه قريبه ولا فد يوم
1: يعني هاي كوكب الدوره.
0: ايه كل حتى فاتحتهم بالدوره باخر الدوره.
1: مرة واحدة تلاقينا بقاعة الطالب بس.
0: ايه بس
1: كلها محافظات. يعني الولد
0: ما اعرف.
1: الله يحفظهم،
0: الله يحفظهم ان شاء الله يا رب.
1: شلونكم عيني؟
0: هلا وحبيبي. كلين سكن
1: والله بالسلاطين.
0: باي وقم.
1: تحديثاتي
0: شو وقت اخر مرة حدثت؟
1: هم صارين ثلاثة. يعني هو المفروض هذا التحديث يصير جرة واحدة بس سبحان الله تقطع.
0: ايه
1: على مدار سنوات.
0: زين.
1: التحديث الاول بال 2015.
0: زين.
1: ملصت الفيشة مال عمام بلال، هيك جريت حتى الواير حتى بعد ما حد يشكل.
0: لغيته لميته وكفيته وذبيته. اي.
1: كفيت الواير وحركته وبعته لابو الصفر.
0: زين.
1: اي. والتحليف الثاني قام بسنة وتسعة اشهر.
0: سنة وتسعة اشهر؟
1: اي بالضبط. اللي في علاوة للدنيا.
0: حدثت
1: خال بلال، هنا التحليف الاول عمام بلال.
0: اي.
1: التحليف الثاني خال بلال.
0: اي.
1: حركت البورد كله.
0: ما بعته؟ أي.
1: حركته حد يسوي هذا، حتى فلوسه حرام.
0: زين.
1: والثالث تقريبا قبل أربعة اشهر، هي ثلاث اشهر.
0: اي.
1: من عفنا وامير.
0: ها.
1: اي.
0: اي.
1: مطاعم الفلوجه، مطاعم الرمان.
0: اي.
1: شباب ارجان، ما ادري شنو هذني كلهن بس.
0: شفت؟ اي. هو بصراحة يعني الرجل مو كلش يعني واحد بس. ايه
1: ايه
0: ايه
1: يعني
0: ايه زين.
1: والنوب قام يلبس قاط.
0: ايه وبلا بدون القاط كان قلقنا. نوب والقاط
1: على قرار الثياب نقول له انت هي شلونها، وجابوا لها بلوز.
0: ايه
1: ايه هو شلونه ولبس قاط.
0: نوب تخيل
1: النوب. والله هاي التحديثات
0: حلو. خوش تحديثات هاي جميلة.
1: مثمرة وكلش مثمرة يا رأى بالك مرتاح.
0: ايه
1: ايه بس يعني ابا حبيبي تخاف تزعل ترجعت كبير يصير بك ضغط وسكر. انت لا مو عليك.
0: نعم ماله تحديث مشكلة اذا زعل ماله تحديث.
1: ايش بيك وغير الويندوز ما بتاعت هذا ايش اسمه هذا قبل الاكس بي.
0: هو ايه ايه اي بي ام دوز
1: قبل الاكس بي.
0: دوز كان دوز سوفتوير اسمه دوز. يجي اسود لازم تكتب ارقام يلا يطلع.
1: تكتب ارقام وشفرات وهاي بيس تقطع ولو يلقف لو ما يلقف التحديث.
0: ايه لو يجي لو ما يجي.
1: ايه بس هسه يمكن قالوا اكو ترهم عليا فيشة. اكو فيشة ترهم عليا بس هو نحيس شو
0: يسوي. هاي لازم منير يرهم لي اياها الفيشة.
1: يعني هو يشوف منير يوصي يجي هم شارع الصناعة.
0: ايه
1: ويرهم لي
0: اياها. يرهم لي اياها بلكة الله ان شاء الله.
1: بلكة الله وين الله ويرهم لي اياها منير.
0: الله يسهل ان شاء الله يا رب. طيب تحياتي لك حبيب قلبي.
1: تحياتي
0: على بيك مع السلامة. يلا شنو منو
2: تتبدل اجوز من الجناس اسماء بس السمعة قل لي شلون تتبدل.

0: حشولك والمداس.
1: يا يابي ها شنو؟ يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
1: اهلا وميض.
2: وياك القلقك حبيبي.
1: لا لا لا عيب عليك والله والله العظيم.
2: لا يا ابو ولا
1: حكيت شيء. هسه اصلا كان بسام بدي يحكي وبوخته
2: وبخته
1: وبخته على الهواء طبعا.
2: الاسود هذا اللي تكتب له ارقام.
1: وقلت له وقلت له احترم نفسك ارجوك. وش قد ما وبخته حتى دز لي مسج قال لي ترى زعلت عليك. بس انا قلت له صحيح. ازعل ما تزعل ما يهمني. المهم اخونا وميض.
2: المهم وميض يزعل يا ماله تحديدا.
1: لا يزعل يا يعني اليوم انا داز لك فيديو لك قلت لك بس خصيصا هذا. شفت يعني ايش قد احبك لعد. بس انت انت انت صاير مشاعرك يعني مو مثل قبل.
2: لا لا مو الرجال الكبير يتحسس هوايه.
1: والله ما اعرف شكل لك بس انت انا احسك لا احسك مو ذاك الاولي. تتنحس
2: عندي والله. وذاك كان الاولي بس انت ماكو.
1: شو كذا اخر مره حدثت
2: ماكو مدالقة.
1: لا والله
2: والله نقدنو حمي.
1: زين بغض النظر
2: زين انت شرفك عرفت العالم كله تريد منير يركب علي في شيء
1: ليه باعتبار قريبين بالعمر.
2: لا حبيبي لا في شباك
1: يعني خواه مثلا آنيا وحسام أو الولد ما ترهم فرق العمر.
2: لا لا مو هو الفيشة مالته ترهم بس على 2010. والله 2010 بيضة بيها خط أحمر.
1: بس هو أنا قلت يعني أنه أنتوا أصدقاء وبيناتكم أي. الموضوع ويعني ترهم
2: لا تشفيني شرك
1: كيفك. أنا والله يعني
2: لا أريد الفيشة
1: دا حاول يعني بصراحة أرتب الأمور اللي من الحكي.
2: ما شاء الله عليك.
1: الله يسامحك. طيب إذا خلينا نقول هالستة حاليا ما محدث لسبب أو لآخر. شو أنا مال لآخر
2: حلو هاي مال لآخر
1: لآخر تخبر أنا أحب حبيته
2: لا لا جميلة.
1: فلسبب أو لآخر ما محدث أم آيلة تضحك.
2: آيلة للسقوط.
1: بعد لحظة خليها تصل. اي بس جت عطسة شوية ما تدري مرات الهم الكبار.
2: والله هو التحديث الوحيد
1: اي
2: اللي صار بعملي بس ما شاء الله تدريته.
1: اي
2: رجلي خضرة قطية.
1: ملحق يكمل تحديث
2: ماكو وينهم عنه كان يسوي طرف وطل النت شايفة قبل على 107 عندك.
1: اي عفية اي
2: ساعة يلا نحطل جد قديماني العصفور.
1: إيه والله شفت؟ هسه متى يجي بيحشر روحه؟ مين يجي بيحشر روحه؟
2: من كان عنده ويندوز زود؟
1: منو؟
2: آني.
1: شفت؟ إيه.
2: آني عمي والله.
1: فبالتالي يعني هذا آخر تحديث كان العمل اللي هو.
2: إيه.
1: أوكي. تعال بس.
2: وضرب فايروس.
1: أي ضرب.
2: شو
1: تسوي؟ قطع النت وفصل شحن.
2: اسف على الاطاله حبيبي.
1: انا اشكرك حبيبي
2: لك.
1: شكرا جزيلا
2: لكم فله وتحياتي للولد كلهم جميع المستمعين.
1: الله يخليك يا حبيبي شكرا جزيلا.
2: حياتي.
1: ارقام الهواتف ما مثبته من يمك خاف شالت بالتثبيت وقت سيارتي.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: مستمعينا طبعا يعني حقيقة من خلال اتصالات وسمعناهم وممكن كثيرين اتصلوا بينا وشافوا الموضوع، يعني شكرا جزيلا طبعا للجميع اللي قاعد يتواصلون ويانا بهذا الحلقة مال اليوم. التحديث حلوة جميلة حبيت، بس أريد بعد أشوف شنو التحديثات اللي جت عندكم أنتم كأشخاص، وشنو ممكن من تفاصيل صارت وياكم، بحيث تقول أنا هاي كانت هي انطلاقة التحديث بحياتي. يعني بدي أحكي داكو التحديث، إحنا طبعا ذكرت أنا في بداية الحلقة وقلت إلى أنه إحنا بحاجة إلى بين فترة وفترة نحدث تصرفات، صفات، أشخاص، ممكن حالات، عمل، سيارته، عادي أشياء، مقتنيات مثلا. فشوف شنو الأشياء اللي أنت صارت عندك من تحديد. خلنا نأخذ ويانا اتصال بالله. ألو،
3: شلونك؟
2: أهلا،
3: شلونك بعد؟
2: شلون الأخبار هلا خلود؟ هلا حبيبي.
3: سؤالك والله والله مفخخ.
2: زين أوكي.
3: والله والله مفخخ. شوف ما يعني تحديث النفس هو لازم الإنسان لازم يوميا يحدث،
2: لازم يوميا يحدث،
3: لازم يوميا يوميا يحدث نفسه. يعني هذا حديث النفس للنفس يوميا لازم أنت تحدثه. يعني
2: طيب.
3: شوف الباحث سويت صح يصير إيش كسبت معلومة أي معلومة كسبت أنت حدثت.
2: صح.
3: بس كواقع عاني مثلًا حدين لي شوكة التأخر سعر نفسك. ذاك مولد النبي راح.
2: ذاك مولد النبي راح. شون؟
3: ذاك سبحان الله ما سمعت الأذان طبعت الحجاب.
2: حلو.
3: حلو. وإلى الآن الحمد لله والشكر ما يعني مدعو فرض والجامع

0: يعني بالمناسبه يعني انا كان مثلا اكفد صراعات نفسيه هيك بالداخل.
1: اي
0: القران والصلاه هي قضت عدل.
1: حلوه صار سلام نفسي عندك يعني اعتقد بطبط يعني
0: صالحت نفسي كلش يعني
1: ان شاء الله دائما تكون يعني خطواتك ايجابيه بهالطريقه وتقدر انت دائما يعني انه تتخذ مثل هيك قرار.
0: اي
1: حلو.
0: بس الحديث يعني الانسان لازم يوميا شيء يكتسب معلومه
1: وياه يحدث نفسه. صح. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك تسلم. هلا خلود باي باي مع السلامه. يلا خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية الموازنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: مستمعينا طبعا احنا رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من عالطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول ايش وقت اخر مرة حدثت، اذا كان صفة او تصرف او حالة او مجتمع او اشخاص، ايش وقت اخر مرة حدثت؟ بما انه التليفونات اللي احنا شاريها بيدنا دائما دائما بها تحديثات، تجي تحديثات لي، وهذه التحديثات هي ليست لمجرد التحديث، يعني فكرة التحديث هي انه يتم اصلاح الأخطاء أو الفجوات أو التفاصيل السيئة اللي تصير عندك أو عند تليفونك بالسوفتوير بالسيستم، ويبدي ينطيك أداء أفضل حتى يكون أداء للأيام القادمة أو لما بعدها يكون هو أفضل وأفضل. هذا أساس التحديث. فبالتالي أنت أيضا كشخص أو أنت كامرأة، شو كنت آخر مرة حدثتي؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617. بإمكانكم الاتصال بنا أيضا عبر الواتساب على 0720211115. حسين حاتم حج سلطان، شونك كل الحلة؟ ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: أسعد الله مساكم.
0: الله، هاشين خميس عمل باكر، جمعة مباركة. إيه.
1: ما كأنك محمر من وقت.
0: لا بس أنت دا أحسكم شو كلش متأخرين.
1: عشرين. لا على شنو متأخرين؟
0: متأخرين دا أحسكم شنو؟
1: لا لا بلاكش بعدنا بيه.
0: صدق؟
1: والله العظيم أقول لك، شوف كل التحديثات.
0: إيه.
1: ممكن أن تكون الأحسن.
0: إلا.
1: الزواج. جلست لقاء قبل ما طويلة الواتساب يقول لي على المزيد. والله العظيم
0: زين.
1: ايه بعد قلت لها عليش يعني ليش تظلميها؟
0: ايه
1: مو انا اشوفك انت خطيه يعني يوميا ادس لك شيء فتح حانوت
0: ما ادري شو، وبالعكس يوم ادي زيلي شيء ولا قائمه هالطولها.
1: فانا والله قلت لها يعني قلت لها يعني انت مثلا ما تقصدي لي اياهن.
0: ايه
1: ما اظول.
0: ايه
1: يعني عد دوار تمشي
0: عافية،
1: بس مثلا من هي
0: خمسة عشرة تتسلك
1: يعني مستحيل بيوم واحد تخلصون الأفخاذ والسمج والمنظف الرياض وأكياس النفايات وهاي كلها تخلصوها، مستحيل تخلصين بيوم واحد،
0: مستحيلة.
1: إيه فمن تخلص شي قولي لي.
0: إيه
1: بس هاي صوتي أني لأن أريد مصلحتك والدك.
0: ما أريد مصلحتي، مو مصلحتي.
1: أعترفهم كله.
0: ما كل مصلحة.
1: ترى عارفة، ترى أبغى سبعة. أنا في شيء قلي لي قصدي يعني على ما بعد.
0: عسى على قولتك على ماشي من أنا عشرة خمسة تمشي الأمور تتسلك.
1: أنا مرات شوف أنت مرات أنا شاشتغل مرات تاكسي.
0: أي.
1: مرات مثلاً العدة سبليت العدة صوب العدة شواذ هي بكروة. اوكي مثلا طلع لك 10 15 20 باليوم حلوه
0: حلوه، تشيل منهم 5 10 مو مشكله عم تراجع.
1: اي مثلا 10 5 مثلا اوكي اوكي باقي 10000 مصرف الي للسياره تكفيني ثاني يوم.
0: حلو
1: اوكي، من تجي الاسبوعيه اقدر اضمن منها شيء.
0: اي طبعا
1: انت بس لاقيت
0: جيتي شفتيني هالشفته
1: ليش
0: ما ادري
1: ليش والله ما
0: أعرف. لا أخف بالكيابة على الفلسفة ما نسوى عم دغ ما أريد أزعجك يومي، لا زعجيني يومية ولا زع ولا أنزعج مرة أتذكرها الشهر كله.
1: يعني أنا ترى تفكيري مو غلط، قلت لك
0: قصدي
1: ما أعرف أنا بس كنت أسأل يسمعون يعني أهم الشهر كله نفس الشيء يعني بس أنا واقع بهاي اللغة.
0: لا لا لا أنا هيك شبيك، أنا من الأشخاص هسه للبيت مثلا للبيت يعني مثلا حجي مرات توصيني على سالفه اقول لها تعطيني اياها كلها مره واحده اجن اجن شغله شغله انا اجيبن انا ما انزل ولن يجي الراشدي قوي ما بي.
1: لا لا هسه ما تروح هسه الحين بالفيتر.
0: اي
1: من القائمه تعرفه وتروح
0: طبعا،
1: بس من يقول لك عندك بس الطوبات.
0: اي بسيطه ايش قاعد
1: تجيب يفتح صدر.
0: اي
1: شمعات على راس روط على ما ادري شنو على قاعده دبل على مش تروح تجيبها انت كل ساعه صح شويه ضايج.
0: اي
1: بس قصت لك اياهن ما دفعت انت شفته وحده
0: بس تخيل من اول مره ويقول لك 600000
1: عيني يجيب صمامه كامله.
0: اي بالضبط. اي مثلا
1: شو شق الخال جايك بس بالطيارات. اي اي لا لازم
0: زين
1: كل التحديثات ممكن تكون للاحسن.
0: اي
1: الا هذا الموضوع
0: صار لل
1: يعني
0: صار لل
1: الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر
0: كل التحديثات للاحسن الا هذا التحديث صار لل
1: الحمد لله. وما ظلمناهم.
0: اي ولكن انفسهم
1: يظلمون. والله انا بدي اعرف ليش الفتره شلون عرفتك.
0: ما اعرف.
1: ما اعرف هو لو انت اختفيت.
0: لا موجود كنت ولا اختفيت ولا
1: انت فتره انتقالتك من عمان لبغداد.
0: ولا اختفيت ماكو اسبوع واحد ورجعت.
1: زين انت فتره سنه 24 العشرة 11 شهر التاسع
0: موجود موجود 24 هنا كنت ثاني. اي
1: مستحيل والله. الا لا قلت لا والله شفت لقطه كدربي.
0: اي مو هي هاي
1: كان يطلع اعلان
0: يعني انت كان عندي شفت عندي بالانستغرام موجود فمنزلت انا بوقت انا اختفيت فتره إيه؟ اللي هي شهرين ذيك كانت بال 22 بس
1: هو انا وقعت لهم على كمبياله بهاي الشهر.
0: اي شفت
1: وقعتهم على بياله هم لازمين
0: ولو ظرف يعني طارئ كان حادث وهاي بس ولا ماكو
1: شيء ان شاء الله ما ينعاد.
0: طبعا كان مكلف هو بصراحة شو مو على مش بس عمود إنه مكلف. إيه طيب
1: يلا يلا
0: المهم هذا التحديث يعني تحديث بع
1: يلا الحمد لله.
0: أكو واحد مصطفى واحد بالتيك توك اسمه حسين حاتم كاتب يعني صدق الزواج انتقام للنفس تعذيب بتعذيب. هذا خطيئة تهذي حسين. تعال حسين عين ويا مصطفى حطكم سوا
1: خلنا نزلاني خلص عاد فوق. لا لا لا واصل ليفل الحمد لله ما واصل
0: ما بقى لك شيء بقى لك. المهم طيب
1: لا هو شنو ما
0: يلا خميس خميس خميس خميس
1: يلا يلا
0: مع السلامة. أوكي
1: شوف هالثاني شوف هالثاني شو قد عندي يعني عندي 150

0: حواتنا قاعدين باليرموك مصمم ورد.
1: أيام البركة.
0: كان الله ساتر علينا.
1: الحياة
0: حلوة. قبل الله. شلونكم؟
1: شلون الأخبار؟
0: شلون الأمور؟
1: يلا شو وقت آخر مرة حدثت؟
0: صراحة؟ العام 2010.
1: 2010 شكو هاي؟
0: إيه. جتني حور للدنيا.
1: ليش حدثت؟
0: والله عقلك بالصلاطين.
1: هاشن.
0: والله أنا أعترف على نفسي.
1: إيه.
0: هجومي وانفعالي خفت يذوم بيه
1: اي دربك
0: مو
1: اي
0: ورأسا اقوب خصوصا مثلا موضوع العمل ما عمل وكانت عادي يعني المكان يعني في مارس حتى يعني شو انا اقول له بدون سلام عليكم بس اطبق الباب وراي واطلع
1: زين
0: هسه لا يعني صرت اتحمل وعادي اضغط على نفسي وكذا وكذا
1: ومشي
0: ماشي
1: زين
0: يعني اخر شيء اليوم قلت لهم انتوا انا حسيت سامع قطيع مال دونكيات ما ليش مجبور اشتغل وياكم
1: زين وما قلت لك
0: والله صافين ما متوقعين هذا الرقم من عندك
1: انا تطلع من عندك ايش سالفه اي
0: اي معناني لو مو شغل زين صراحه الراتب زين ما استمر وياكم والحاكم حال البقيه يعني بس بالعراق من ينفتح التقاطع بناتي عبرين ليش هيك ليش
1: زين اي عادي هنا ما عجبني قال واقفات اي
0: ما النوبه هي ما عجبت
1: زين
0: اي ما قاعد افكر نفسي جوي كديت المهم فغيرت نفسي وعقلت وحدثت والحمد لله بقيت على هذا التحديث انه صرت يعني عقلاني اكثر
1: اي
0: من عرفت الانفعال والاندفاع والهجوم وقاتل شلون يزعل وبطل وروح
1: ايه
0: لا لان شويه الواحد صار ابو
1: ايه بعد ما ترهم ايه
0: صار ابو فيشه ما يقبل خلي له الفيشه خلي من نفس المواليد ونفس العمر خلي يعطيك الفيشه تسوي لك تحديث من عنده
1: ما يقبل ما قلت له نفسه سوى بصفك دائما وهاي ما اقول لك صار نحاسه عده
0: ابو السلاطين هسه مثلا تروح على ابو البرمجه يا سيارتك مثلا سيارتي موديل 24 حلو شو يجيب لها برنامج
1: يجيب
0: لها برنامج مال 24
1: اي
0: هم مجمع برنامج مثلا مال 2000 او مال 90
1: اي لا طبعا
0: غير نفس المواليد
1: صح
0: يشكل الفيشه بالعقل
1: اي
0: ايش من جوه
1: فشل يشكل الفيشه وين
0: بالعقل من جوه
1: اي
0: هاي مال السيارة شايفة؟
1: ايه ايه
0: فوق الرجل اليسرى
1: زين
0: بالنص هيك الصير
1: حسب ايه زين
0: ايه وشكل لها الفيشة
1: ويحدث لك
0: ويحدث لك
1: ايه
0: لكن جدحة من منير يا حظي
1: واحنا احنا تفيدنا لو تتحدث انت قول له بس هو نحيس نحيس
0: صعد ونزل
1: نحيس
0: ومين راح ندور مصلحتك
1: نحيس
0: مصلحت نفسك نحيس
1: ايه
0: ما تفيد الشغله هسه اليوم اليوم شنو برنامجك الانتخابي
1: ان شاء الله خير
0: حلو ان شاء الله خير
1: ان شاء الله خير
0: ما لا ينفع يا الله وانت ان شاء الله
1: في مال لا ما ادري وين
0: انت لا انا شغلت انا اخاف منها
1: اي
0: من تقري يوم ثلاث دقات
1: اي
0: يعني اكو مشكله
1: زين
0: وانت هاي مال ان شاء الله خير ما تخاف
1: عيب عليك
0: ان شاء الله خير
1: عيب عليك بلال والله ويعني حقيقه جرحتني
0: لا جرحتك ولا شيء راح اخابر الوجه والمرابط يا عباس يا واحد يتفتش ما ماكو شيء يا واحد اسمه سلطان ينزل
1: اي
0: ماكو شيء ممنوع شغلتك بين عياسه وزين هسه بعد 10 دقائق وتختم وفي مال ابي ولا نشوفكم يوم الاحد عرفت وعرف
1: بس شو مذبور
0: شو مذبور
1: تحياتي لك حبيبي يا ربك ما سامي باي ايه ضروري هاي الاغاني واحد على واحد فوق النجم صاعد

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: مرحبا.
0: اهلا
1: شلونك؟
0: يحفظك.
1: اربعاء خميس خميس ولو سبت يلغون الجمعه
0: يصير
1: بعيد. يلا نسويها الان. شو انتظر؟
0: شلون اربعاء خميس؟
1: اربعاء خميس خميس سبت.
0: اي حلوه هاي.
1: مو
0: حبيتها
1: والله. والله عظيم. لا تكفي كفايه الا خرافيه.
0: الله اكبر.
1: والله
0: شلون هاي؟
1: ايه تزور لك دولتين.
0: ايه
1: خميس خميس سبت
0: على راجع البلد. ايه حلوه هاي جميله.
1: ايه
0: ايه
1: بس انت ما تبغى تسوي.

0: اي 70-30 يلا ها هي صارت.
1: ينفع صار اجعل ماي
0: اقرا اقرا الفاتحه على حب الله.
1: يا الله
0: يا الله
1: ايش تطلع ايش تطلع ذبح حديد
0: الله اكبر مرصوصات راس يا يابا يا ابوي احا
1: انت يا علي هاي تريد تروح
0: ايه
1: اذا تجد دمه
0: ايش قد حلوه
1: بعد ما فكر في خميس خميس
0: بعد ما نحكي
1: خميس خميس خميس خميس كله خميس
0: اي كله كل يومنا خميس
1: كل يومنا خميس
0: طيب تحياتي لك حبيبي في دول عمرك امين يا رب يا الهي دبه ايه دبه زينه اوكي تحياتي لك يا ابو عساب باي باي قول لي
2: تسمع اغنيه
0: نسمع اتصال شو نسمع شو نسوي هسه يلا اتصال الو
3: الله يساعدك
0: هلا هلا بنعيم
3: شو اخبارك
0: شلون الامور
3: والله الحمد لله بخير انا اقول لك من اشتريت البيت
0: اي
3: اكو يم سجله الورده سلسله
0: أي.
3: سلسله بس نار قويه
0: زين
3: صاحبي قال لي نعيم هاي شنو السلسله قلت له والله ما ادري يا اخويا قال افتح حبه الله تلقى بيها ذهب في شيء قلت له والله تلقى بيها نعل مو ذهب
0: اكو شيء ماكو تطلع من المجاري مال مال المنطقه
3: رابطين بيها الورده
0: رابطين بيها الورده
3: نصح عاد تفوت ادور بالداخل ايش لقيت؟ شهداء مال 1942
0: شنو السالفة كلها؟ مقبرة؟
3: شهداء اللي يحكون الشهداء اللي هناك
0: اللي هناك ايش عندي؟ ايش حرب ايران؟
3: والله ما ادري ايش اسوي الحمد لله والشكر
0: شو وقت تحدثت اخر مرة نعيم؟
3: شلون سلطان؟
0: شو وقت تحدثت اخر مرة؟ انت كشخص شو وقت تحدثت؟ كنعيم
3: ايش هاي تحدث يعني؟
0: حدثت مع مثلا حد شيء صار انتقال بالشيء الايجابي من السلبي للايجابي ما بين اصدقاء صفات تصرفات ممكن مثلا حالات اجتماعيه شنو اللي صار وياك من تحديث يعني انتقلت من حال الى حال شلون تليفون من حدثت اساس تحديث التليفون انه تجاوز الاخطاء اللي تحصل بالنسخه اللي قبلها
3: والله ما عندي تحديث عندي بس تحديث واحد اللي هي سافرت بيها الهولندا هاي اللي حدثت بيها حياتي يعني صدقت ونست يعني اسبوع اي اما اصدقائي هم نفس
0: اعتبرتها فتره بيها. نقاهه شفت الاشياء بشكل مختلف
3: اي والله صراحه نفسيتي كلش ارتاحت الله وكيلكم والله العظيم يعني صدق لا يقول لك السفر يعني يغير هواي نفسيات
0: اي صحيح
3: يقول لك لا سفر لا لا لا كذا الله وكيلك السفر صدق يغير
0: يغير طبعا
3: انفتحت انفتحت نفسيتي على السفر يعني واي والله العظيم بدي يعني شلون كل اسبوع اسافر اغير جو من منطقه لمنطقه يعني اسافر وغير مكانات يعني بس انت بعد انت تعرف ظروف وتعرف حالتي
0: هاي انت يعني الحمد لله همين اوكي اذا تقدر المهم اذا تقدر انت يعني سمو كل مره بس اذا تقدر اي تحاول وتقدر
3: اللي يقدر اي اللي يقدر عليه
0: تقدر عليه اسوي اي
3: ايه ذاك اليوم مغاربة ثلاثة يشتغلون البيت ما جا طول عليك ببلجيكا فاللي شو البيت ايش لقوا لقوا تقريبا ما يقارب 375 سبيكة ذهب
0: يوب
3: من سنة 1942 لو 1902
0: زين
3: راحوا للشرطة قالوا عمي هاي لقيناها بهذا البيت
0: ايه شين الوضع
3: شين الوضع قالوا هذن يبقى خمس سنوات يمنا
0: ايه
3: طونا اساميكم ورا خمس سنوات اذا ما طلع عنه الراعي
0: أيه.
3: كل واحد له مليون ونص دولار
0: يلا لو باعين ما سلم والله تظل خمس سنين عايش ميت با هي هاي السالفه العوجه
3: اي هناك هنا باوروبا مو مثل عندنا عندكم عندنا بالعراق شوي ها بيها باب جلانه شويه كل الصعبه يعني ويعني وسبايك يعني
0: مو والله والله لو من يومهم اخذ لكل وحده مشي بيها هل خمس سنين والله شو تمشي يا دوب الوجبة تمشيك
3: اي والله قلت والله زخونه كل زخونه
0: اي والله تول فوق بالصحراء واحد قال الدنة اي
3: والله على قولتك صدق
0: والله
3: الحمد لله والشكر
0: الحمد لله تحياتي لك حبيبي
3: حبيبي سلطان
0: في دول عمرك يا ورد حبيبي
3: الله
0: يسلمك
3: مع السلامة مع السلامة

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: استاذ سلطان الكبير.
0: اهلا اهلا اخي
1: حبيب القلب والروح.
0: يا هلا ومرحبا.
1: مشتاق لك وانا بداخلي مجروح.
0: الله
1: اي أيوة والله. اليوم عمار معرس ويا حبيب الروح.
0: اويلي
1: اويلي يابي عشان يصدق الخضير هادي.
0: اي حبيته هاي.
1: الله يرحمه.
0: نشنش الجميل حبيبي نشوان صديقي يسلم عليه.
1: حبيبي نشوان.
0: اي نشوان.
1: تحية خاصة للحاج نشوان الكبير صديق استاذ سلطان.
0: الله.
1: برعاية الحاج عمار.
0: الله اكبر.
1: اسمع لنا. طبعا خلصت سلسلة افكار.
0: يلا يلا يلا يلا. اوكي.
1: استاذ سلطان دمي يحترق من دا اشوف هاي الفلوس على السوشيال ميديا. حقيقة مو بس اذني. على كل شيء داخل مالتنا العراق.
0: طيب.
1: امانة الله والرسول. اقول. اللي مسؤولين الكبار او اللي مسؤولين ما نقدر نحكي بالخط العريض ما يشوف بعينه يعني ما يشوف اني هسه اباوع ابن اخويا يبوق اباوع اخويا الكبير يبوق عمي يبوق ودا اشوف الفلوس اللي يبوق يعني حتى ما يستفاد منها هو يذبها وين ما كان ما يحترق يعني دا افور بيني وبين نفسي. هل عندك هذا الشعور او المستمعين اللي يخابرون بعدنا عندهم هاي الحرقه مال الدم يعني هسه قبل شوي ما فتحت هم حاطين لك صفطة فلوس الصورة عبارة عن فلوس
0: أي.
1: قالوا هاي جبناها من مدر مين جايبيها من تركيا من
0: أي. أي. صح
1: سلطان احترق نفس والقرآن احترق ما أدري الموضوع
0: زين تعطيك سالفة يعني البارحة عدي يحكوا لي على عائلة أحد الأشخاص اللي هو من ضمن المدانين وتم إصدار حكم عليه يعني بناته عائلته يعني خلينا نقول مسبين سباية أسا أوكي أسا هو الرجل أثبت عليه طبعاً بالجرم المشهود إنه هو يعني مختلس وعنده تضخم أموال ولا بلا بلا بلا بس هو هذا هو بس هذا ما يفكر إنه بناتي مرتي جهالي
1: ما يفكر حجب
0: قرايبي يعني يعني شنو ذنب هاي العائلة اللي الأب هو هيك وهم هم طبعا يعرفون كل الزين مستحيل هو راتبه يدي يجيب لهم هاي كل الرفاهيه بس بالتالي هم لازم يفكر هو ابعد من هذا في حال اللزم صار
1: هو باوع صار هم ضحيه ضحيه لمن لابوهم
0: بس الأبو.
1: واحد يشوف المالات قباله حلوات ينسى اللي وراه وابسط مثال يعني ما نقدر نقول النظام القديم المخلوع يعني كان العراق هو بدي حتى راح
0: مالته
1: لأن هو مالتي يعني أي شيء مالتي ما يهمني باسمي أو مو باسمي أنا أتحكم
0: إذا كان ما يحتاج أصلاً
1: ماكو مشكلة أي انتهى وراح بدقيقة هسه إحنا نفس الشيء ذولا بس إحنا كشعب كناس كأشخاص ضحية يعني إحنا عمرنا دي يمشي سلطان يوم دا قلب لك لقيت عمري طاير يعني راح النص الهواي مدري القليل جاي إذا مرضى إذا ما رحنا موت الله يعني مش تريد تطول بعد عشرة مرتاح أمانة الله ما عليك بهذا الحكي اللي هو سلبي بس هذا الواقع مالنا هو كنا نموت زين الى متى احنا بدنا نشوف ذولا يمصون بينا مص يعني انت هسه اذا كنت بمجال مال عمل اذا ناجح يمتصك الموظف واذا فقر ما حد يقلبك
0: صحيح بكل الحالات هو الوضع سيء بالنسبه لك
1: ايه يعني هسه هو لو يعني شو وقت احنا نوصل مثل باقي هاي الدول دائر مدائرنا يا اخي انطوا كل شيء انطوا لامريكا وخلي الشعب بس يشتغل انت اشتغل وكل ما حد يجي بنزين اوفر لك غاز اوفر لك سكن اوفر لك زين وبوق اخذ اخذ اخذ النفط بما حمل شيء عجبك شيل بلف عافيه وحال الموهوب بس لا تاذي شعبك
0: صح طيب تحياتي لك اموري حبيبي شكرا جزيلا اتصالك هلا حبيب قلبي باي باي مع السلامه باي يلا

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: بونجورنا
0: بونجورنا
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: شلون الاخبار؟
1: انا جاري التحديث.
0: انت تتحدث بين فتره وفتره.
1: سلاطين الغروب صاير غير شكل هنا.
0: شعجب
1: شوفه شوفه على سناب شرفك.
0: انت تدز لي من لها ما يطلع عندي ما ادري ليش.
1: لا
0: ماذا يطلع عندي؟
1: تدري شنو وضعي؟ وضعي مثل محمد الأعمى على الستيج.
0: ايه ما يطلع عندي محمد ماذا يجي شيء؟ ها انت من اوه
1: لا بس شوفه للغروب. هاي الطاولة
0: هاي الطاولة هاي هاي انا اقعد بيها. انت ما تجي هاي؟
1: هاي كانت قبل شهر بألف دولار.
0: الله واسب بيش
1: فري. بس قلت لك وضعي مثل محمد الأعمى على الستيج.
0: ايه
1: اي والله
0: يطرب العالم وما يشوفهم شلون من توينسي.
1: با هيك كانوا دا يسوون كشف جنين ما ادري شنو هاي الحفله هيك.
0: ايه ترحت وياهم؟
1: انا باعتبار اختصاص.
0: اي اختصاص انت. ايه طبيب.
1: سوينا تحديث. ايه تكلف هاي الحفلات ابو السلاطين
0: تكلف.
1: اي رايت الله بيضع على وقتنا.
0: اي والله ماكو سون ارثي مال. لا مع السلامه. زين انت ايش وقت اخر مره حدثت انت كمحمد؟
1: والله اليوم قبل شويه جاني خبر غثني.
0: ايه حدثت
1: لا زمانه للعراق لاعبين بيها. قلت يعني انا كنت ناوي اجي و... حدثت قلت لا خليك ابو الرضا بمكانك.
0: ليش؟
1: هسه راح تجيك وشوف.
0: جيت شفته
1: تمام.
0: ما اعرف ما ادري يعني سلموها عني.
1: حلو.
0: اي راح ادز لك يا الصوره.
1: اي والله بحيث قمت تحت ويا يوناني.
0: والله
1: سنيوريتا
0: سنيوريتا هاي باجي.
1: بس حقيقة آخر تحديث فعلي ملموس كان 2008 2007. إيه الأزمة اللي طبيتها حكت معدن الدائر مدايري. عرفتني الصديق الصديق واللي بس لوك لوك.
0: حلو.
1: وين كان يا الغربة كل يوم تعلمك درس.
0: طبعا والله العظيم مدرسة كبيرة جدا الغربة. مدرسة
1: يعني الغربة كل يوم تعلمك درس. واني احب الدروس مالت الغربة لانه تفيدني هواي. بس التحديث الحقيقي اللي لمسته اللي غيرني من يعني شلون اقول لك من السماء للقاع هو اللي صار ب 2008 هاي الاعتقال وما اعتقال والبهذله.
0: هاي اعتقد كانت درس كلش كبير بالنسبه لك.
1: شنو درس؟ يعني حياه جديده. حياه من الطيش واللا مبالاه الى تحمل مسؤوليه الحذر. التدقيق قبل كل خطوه. دراسه كل موضوع انوع عليه. قبل كنت لا
0: وبالي. اي تمشي الحياه
1: لا شنو لا وبالي
0: بس هذا كل

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. مجلس النواب يعتمد 9 معالجات مالية الموزنة، بينها تثبيت العقود والتعيينات. كهرباء كردستان غاز حقل كورمور يعود تدريجيا إلى المحطات. التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة للدراسة المهنية بفروعها كافة للدور الثاني. بدء تمويل رواتب دوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول الحالي. الإطاحة بمتهمين بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال وضبط أسلحة واعتداءات غير مرخصة في بغداد. الدفاع تنفي صدور برقية استخباراتية بشأن نية السعودية استهداف مقرات الحشد الشعبي. الأمن الوطني ضبط ألاف النسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. حظر تجوال في ريف درعا بعد مقتل 3 من الأمن الداخلي باشتباكات مع مطلوبين. اجتماع مرتقب بين قادة الخليج وترامب لبحث اليوم التالي لحرب إيران. الخزانة الأمريكية تحشد المؤسسات المالية العالمية لتجديد الخناق على إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهل. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد، على الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة دارس شاغر.
1: الرشيدة FM. هابي ويكند.

لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعالوا أخفى في صدري أشم عطرك تشم عطري، حالات الهوى يا عمري.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5
1: هواك محتاج اشم هاني ها.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: خميسكم أحلى على الرشيد.

0: الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير جارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين مطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: الرشيد أفهم. هابي ويكند.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: خميسكم أحلى على رشيدة أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
0: خميسكم احلى على الرشيد اف ام.
7: حفلات الرشيد مع الفنان راغب علامه.

0: Çok güzel mi?
1: سهرة سعيدة وحفلات الرشيد.

قريت في خبيها وما خلي حدا يحاكي بسيها دي عينيها

حفلات الرشيد مع الفنان راغب علامة.

0: لكم كلكم.
1: حفلات الرشيد مع الفنان راغب علامة.

تلقى مفيش غيرك انت، مهما الناس بيلوموني برضو ماليش الا انت، شوف صورتك في عيوني تلقى مفيش غيرك انت، مهما الناس بيلوموني برضو بحب

0: شكرا شكرا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين. الرشيد وياكم.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: خميسكم أحلى على رشيد FM.

وفيت بحبك هواية وفت جاوز مقاييسك سوادك ضاع بلواني وعفت بصمة بأحاسيسك وهاي الدنيا والبيهة أنا قبالك الغير

وانطفت كل الأسامي وبقى بس اسمك ضوء مو سوء بس بخيالي احنا كل لحظة سوء شقد احبك

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

aquí